موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات اف ام 95.8. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: Mecnun!
1: Muhabbi dara tabi. منذ ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 95.5

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: في الهرد صادفت لي أحلى غزال مستحيل أنسى، عيونه مستحيل في عيونه سحر ورموشه ظلال ناعس الطرفين.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اي مراكش
1: تمت. نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا ترتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

مو بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل

0: الشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

في الإمارات تعلمنا أن القمة تتوقف عندها للحظات لترى القمم الأخرى اللي راح تتصدرها. ما تقلل من قيمة اللي أنجزته، لكن في الوقت نفسه ما تعتبره آخر ما تستطيع إنجازه. أمس كان الحلم بناء دولة قوية تجمعنا تحت راية الاتحاد، واليوم وبقوة اتحادنا نمضي نحو اقتصاد المستقبل والفضاء والذكاء الاصطناعي والاستدامة ومدن تنافس الأفضل في العالم.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

استأنست في الويكند، غيرت جو، ولا طار مثل ما يطير كل أسبوع. وتقول أوه وصلنا يوم الاثنين وما سوينا شيء في الويكند، وتتريى الويكند اللي عقبه ويمر عليك الحال نفسه، ما يتغير شيء. تكون مخطط طول الأسبوع وانت في الدوام وانت وسط هلك ويا ربعك بنسير وبنسوي ويعني وبنكتشف أشياء جديدة وأماكن جديدة، وفي النهاية يوصل الويكند وكل الخطط هذه تطير تطير تطير. من السبب يا ترى؟ يعني هل أنت من الأشخاص اللي خلنا نقول دائما توصل لهذه المرحلة يوم يقرب الويكند تبدأ عاد تتعايز؟ لا خلنا نسير المكان الفلاني، ألسين في البيت، وتتوجهون للأماكن المعتادة، ولا من الأطراف الأخرى هم اللي كنسلون؟ صباح الخير أصدقائنا وين ما كنتوا، نحن معاكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو بالصوت والصورة مباشرة من الحين لين لين لين كم؟ أكيد لين الساعة 10 بتوقيت إماراتنا الحبيبة. وياكم راشد عتيج، ويلا انطلقنا معاكم. وصباح الخير لكم جميعا، راك حياك الله. فاطمة الزعابي صباحك خير وسعادة بـ11 هزاع، يا مرحبا يا مرحبا. أميرة صباحك وردي أميرة، وأيضا مريم صباح الخيرات. يلا انطلقنا معاكم في أحلى الصباح على إمارات FM.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: عند الإشارة.
2: عند الإشارة
3: من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. خلونا إذا نتعرف على آخر أخبار الحركة المرورية مع بداية هذا الأسبوع مع عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. صباح الخير، حياك الله يا عبد الرحمن.
4: صباحك الله بالنور والسرور راشد، صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة إمارات الفم، من يوم جميل
3: وياك يا رب. طمنا
4: فيما يخص حركة السير. حب أطمنك بالحركة السيابية، أثناء بعض الطرقات التي تشهد كثافة مركبات أقل بكثير من المعتاد تتمركز على المداخل والطرق الرئيسية للعاصمة من جسر مقطع مصطفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عرب بنفس الاتجاه، ولا جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، ولا شارع مجمع السور باتجاه السور مصطفح، ومن سلسلة النخب باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي سيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة.
3: شكرا لك عبد الرحمن عوض، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلام لكل من يسمعنا. علي صباح الخير وحياك الله يسارونا. يلا استعدوا اليوم لأسئلتنا، مفروض انكم مصحصحين اليوم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

لا ما اتفقنا على كذي، يعني تقولوا لي نص نص مصحصحين زين والويكند؟ نبى نعرف خطط الويكند وين راحت؟ هباء منثورة ولا شو السالفة؟ لا سؤالنا اليوم يبالة تصحصيح. يلا كم نسبة انكم مصحصحين اليوم؟ علشان اطرح عليكم السؤال وشوفوا السؤال يصلح للناس المصحصحة واللي نص نص واللي مواصلين وسايرين الدوام في هذه اللحظات. صباح النور، انا مواصل بس مصحصح من بي اي كفو. انزين فاطمة الزعابي 70%، سينا حياتك الله. أميرة تقول نحن 24 توقيت عندكم 24، توكم أول للصبح، متواصلة معانا من المغرب، يلا هل المغرب واصل بدري ما شاء الله عليك يا علي. شوارع هالأيام هادية وسالكة، وتعرفون الكثافة اللي تكون موجودة أيام المدارس شوي يعني ما تكون بنفس خلنا نقول الكثافة اللي تكون موجودة في ذيك الأيام، ما أدري لو فهمتوا الجملة. المهم مصحصحة لكن منكتب إيدي ثجيلة، سينا من اليونان حيا تشالله. مريم 70 70 70، أيوة. أميرة تقول 50، حلو الكلام. قلنا السؤال اليوم يصلح للناس المصحصحة والغير مصحصحين معانا. انزين اليوم سؤال يقول يا ترى شو الشيء اللي تتأكد منه، شو الشيء اللي تتأكد منه على الأقل مرتين ويمكن حتى أكثر مع أنك تكون متأكد، وهالشيء وايد يتكرر وياك ترى في البيت، بتظهر من البيت، في الدوام، ساير أي مكان، مسافر، يعني شو ما كانت وجهتك. ها يلا شو الشيء اللي تتأكد منه على الأقل مرتين ويمكن أكثر مع أنك تكون متأكد منه، صارت من ضمن عاداتك. حزام الأمان عادل، رابط الحزام تأكد. الله يسلم روحك من كل شر يا رب، سلامتي العقلية والنفسية من شامخ. محمد صباح الخير يا محمد فتحي، حياك حياك. حزام الأمان أو الباب والسيارة من أميرة. يلا نتريى مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو وعلى الاس ام اس 3666 من داخل الإمارات على اتصالات ودوب.

عبد الله من اسبانيا، صباح الخير يا عبد الله. ان شاء الله اليوم متواصلين معانا من كذا مكان خارج الدولة. شكلكم مكملين ومواصلين. نقول مرحبا بالياز. يا صباح الخير يا الياز، يا حياك الله معاي. طيب نقول هلا هلا هلا هلا هلا فاطمة من جديد. اليوم السؤال يقول: يا ترى شو الشيء اللي تتأكد منه على الأقل مرتين ويمكن أكثر، مع أنك تكون متأكد أو شبه متأكد بنسبة خلنا نقول 70 أو 80%، بس الشيء وايد يتكرر وياك؟ نادرة صباح الخير يا نادرة، حياك الله معانا في أحلى صباح. المنبه من عليا، حد من الناس قفل باب البيت ولا لا؟ المفتاح ويا ولا لا؟ بالنسبة حتى للمواعيد، معنا اليوم صارت أغلب الجهات تتواصل مع خلنا نقول الزباين بشكل عام طبعا عشان يذكرونهم بمواعيدهم، ومع هالشيء لازم أريد يتأكد. مريم المنبه، الكواية بنتها ولا لا؟ من ايه؟ ولا جلعت الفيش بعد؟ مسج المواقف، اهم شيء مسج مواقف يا سيف، اهم شيء. صباح الخير الجاسي، حياك الله معانا في احلى صباح. علي، قبل عن اسوي اي ارسال من اطر الشيء لان وايد تكون عندي الاخطاء الاملائية. تذكرت المواقف والتليفونات من AMK، جوالي خته ولا لا من نادرة؟ يلا اترايا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وين ما كنتوا تسمعونا في هذه اللحظات، وعلى الاسمس 3666. عهد الغلا، راشد الماجد في احلى الصباح.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: يومك ممكن يكون عادي،
3: الأهم
2: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
4: نستعرض معاكم أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. رئيس الدولة: تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية وتوسيع آفاق التعاون المشترك. تقديرا لدورهم في إحياء الموروث الوطني، حمدان بن محمد يوجه بمكرمة للمشاركين في دبي للرطب. الإمارات تحتفي باليوم الدولي لأشجار القرم. استقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة حمدان بن زايد رئيس الدولة، يولي تطوير التعليم وتمكين أبناء الوطن الأولوية. برعاية هزاع بن زايد انطلاق الدورة الأولى من العين للرطب في الصاروج بارك. الإمارات الصحية: توفير علاج مبتكر وطويل المفعول لمرضى الفصام. 90% نسبة إنجاز مشروع تطوير شارعي عود ميثة والأصايل. اليوم أيضا في الاتحاد: محمية المرموم نموذج للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية. دخول 5 قوافل إماراتية إلى غزة تحمل 938 طن مساعدات. كانت هذه أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. نقول مرحبا بكل الأصدقاء، حياكم الله معانا من جديد على تيك توك لايف. نحن متواصلين وطرحنا سؤالنا، يا ترى وقلنا يا ترى شو الشيء اللي تتأكد منه على الأقل مرتين ويمكن أكثر مع أنك تكون متأكد منه، وهالشيء طبعا يتأكد وهالشيء طبعا يتكرر معاك أكثر من مرة. سعود الله يقويك وشكرا لك، ونقول لك صباحك خير.

إذا عالم وارنر براذرز أبو ظبي مو بس مدينة ترفيهية، نقدر نقول إن هي تجربة موسمية حافلة بالمغامرات والفعاليات الجديدة في مختلف أنحاء المدينة. المغامرة تبتدي قبل ما تصعد للعبة نفسها اللي اخترتها، فمن تدخل منطقة الانتظار فتصبح أحد المشاركين في الاختبارات التابعة لشركة ليكس كورب، وتحيط بك الشاشات والعناصر التفاعلية والرسائل اللي تخليك جزء من هذه التجربة. وعندما يحين موعد الانطلاق تكون قد أصبحت بالفعل جزء من أحداث القصة. مسابقة وارنر براذرز مستمرة، ولو حاب تربح معاي اليوم 4 تذاكر مقدمة من هذا العالم تستمتع في هذه الأجواء الجميلة في عاصمتنا الحبيبة، طرش لكلمة وارنر براذرز مع الاسم الثلاثي ورقم تليفونك في رسالة وحدة على الرقم 3666 من الإمارات اتصالات ودو. مع نهاية حلقتنا لليوم قبل الساعة 10 بيتم الإعلان عن اسم الفايز واللي بيربح معانا 4 تذاكر مقدمة من عالم وارنر براذرز بوظبي. حلوين يا مرحبا يا حسن، صباحك خير، شكرا لك يا أحمد فعلا على 3666. الشيء اللي تتأكد منه مرتين مع أنك تكون متأكد منه بس خلاص صارت من ضمن عاداتك. الجاسي تقول باب الصالة في الليل والهاند بريك، زي ما في شيء غريب كذي؟ حتى اللي حولك يمكن يستغرب، يعني إيش معنى هالشيء تتأكد منه أكثر من مرة؟ أنت تحس عمرك كذي من بد الناس. الصخان من فاطمة مثلا. والصخان بعده يشتغل في الصيف ولا شو موضوعكم بالضبط؟ ها نكمل معاكم؟ لا شو رايكم نسمع ماجد؟

0: زوجتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X L Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X L Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيآند UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيآند دائما في أكثر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

موضوع يوم بتي حتى انك تحول مبلغ لسين من الناس تتأكد من الاسم اكثر من مرة، طرشت حق فلان لا، وبعد تتأكد هل المبلغ اللي كتبته صح ولا لا. بتطرش 1000 على سبيل المثال وتشوف عمرك مزيد صفر، يا ساتر يا ساتر. طيب، وهل فعلا ضغط ارسال وانت كاتب الرساله، ولا ضغط الارسال من دون الرساله نهائيا؟ مرات تكون كاتب رسالتك وتتريى رد الطرف الاخر، لا وتلومها فلان ما رد، واخر شيء الحبيب ناسي حتى انه يطرش ارسال. سؤالنا اذا شو الشيء اللي تتاكد منه اكثر من مره، مرتين على الأقل أو أكثر من مرة، ومع أنك تكون متأكد، أنت حاط في بالك خلاص أنا متأكد مسوي هالشيء، بس غريب الموضوع بالنسبة لك، لا لازم ترى تتأكد منه، وهالشيء طبعا يتكرر معاك وايد، الرسالة تكون فاضية فعلا يا حمد. خصة الحين بعد موسم السفر، ها تتأكد ها رحلتي الساعة كم، أنت تكون متأكد من الرحلة بتكون الساعة 8 على سبيل المثال، دائمها قربت الساعة 8، كل شوي تتأكد مرة ومرتين وثلاث، زين مطرشي لك تذكير اترجع بعك تتأكد. شيء اللي نتأكد منه نحن، المايك مسكر بعد البث ولا لا، الوقت اللي مكتوب 7 الصبح ولا الساعة 7 المساء على سبيل المثال، ها التسجيل شغال ولا الحبيب ماخذ راحته وعلى أساس أنه مسجل شغلة ويبي يسجل شغلة للطرف الآخر، لكن للأسف التسجيل أبداً ما بشغال. الكاميرا شغالة ولا لا؟ أغراضك وانت ظاهر من الفندق خدتها كلها، ولا يوم توصل نص الدرب تتذكر أنه في شيء بعك ناس أنه في الغرفة، وهذه الوهقة.

0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
1: لو حاب تربح معاي 4 تذاكر لحضور، ما بلحضور، لدخول عالم ورنر براذرز بوظبي، طرش لي اسمك الثلاثي ورقم تلفونك وجملة ورنر براذرز أو ورنر بس، يلا علشان اختصر عليكم المسج، على 3666 لو كنت تسمعني من داخل الإمارات على اتصالات ودو، وتذكر اسمك الثلاثي رقم تلفونك وكلمة ورنر براذرز أو كلمة ورنر فقط، وإن شاء الله تكون من الرابحين معانا وتربح 4 تذاكر لدخول عالم ورنر براذرز بوظبي وتستمتع بمختلف التجارب في هذا العالم في جزيرة ياس بوظبي. صباح الخير يا علي، حياك الله. شكلكم تبون سؤال ثاني. السؤال الثاني عاد من واقع تجارب، خلنا نقول يومية، صادفك أنت بشكل خاص أو الآخرين بشكل عام وأنت بس تطالع، شو يسوي؟ شو تسوي؟ شو السالفة؟ وعلى فكرة يمكن السؤال الثاني بعد متعلق بسؤالنا الأول. زين، قبل ما ندخل في التفاصيل، لو كنت ساير مكان واكتشفت ان المصعد متعطل، ها بتقبض الدري؟ والحل الوحيد الدري موجود علشان توصل للطوابق العليا، ولا عادي تكنسل سيرتك لهذا المكان بشكل كامل، ولا تترياهم يصلحون المصعد، بس يمكن ياخذ وقت عاد، انت وحظك. وجود المصعد ضروري ولا الدري يقوم بالواجب يا جماعة الخير حتى لو كانت في الطوابق العليا؟ يلا هذا هو سؤال تمهيدي نوعا ما قبل ما ندخل في تفاصيل سؤالنا الثاني. المصعد مهم فاطمة، لا بعد تقول لا ولا ولا وألف لا، برجع البيت أحمد. مرة بتكنسل حتى لو كانت الطلعة هذه مهمة يا أحمد؟ واصل المكان ومتعني، ها تقول ما أدري، يعني ما الدري، ما أقدر أتخيل أني أوصل للطابق الـ11، تعطينا بريك؟ يلا بين كل طابق وطابق عادي ما توصلين، الله يعينك، عادي بالنسبة لي الدري من الجاسي.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إيه & موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إيه & موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

أحلى صباح مكملين معاكم لين عشر بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. مرحبا بالجميع. إنزين، طرحنا سؤال قبل شوي وقلنا يا ترى لو متوجه لمكان واكتشفت أن المصعد متعطل والدرج موجود يقوم بالواجب، بتكمل دربك ولا ما بتكمل؟ بتكمل هالمشوار ولا لا؟ خص لو كان عندك موعد جدا مهم وانت متعني لهالمكان. الدري ما عندي حل غير الدري. من مريم، لا يبالك عيال تتمرنين اكثر واكثر يا فاطمة الزعابي، ينقطع النفس تقول من بس درجتين. انا حتى على اللفت امشي

لو شيء سلة كبيرة توصلني فوق بعد راضية. معناته نقدر نقول ان اغلبكم يعني وايد يعتمد على المصعد. زين لو كانت الادوار ما بعالية جدا، خلنا نقول دور واحد بعدك بتتري المصعد، خاصة لو كان متعطل ليه ما يصلحونه او انك تلغي موعدك والمشوارك، بس انك ما برايم توصل بالدري. دور واحد عادي، بس فوق الثلاثة تقول فاطمة لا. يلا سؤالنا عقب شوي بيكون عن المصاعد بشكل عام، ولا انتوا تداومون في الطوابق السفلى العليا العالية جدا، ولا في الطابق الأرضي، ولا وين بالضبط، ولا في البيسمنت على سبيل المثال تحت الأرض؟

ليش؟ السؤال يقول يا ترى ليش ترد تضغط على زر المصعد أكثر من مرة، علما أن قبل ثواني كنت ضاغط عليه ويعطيك إشارة أنه مضاء وتشوفه بيوصلك؟ لكن شو سر الحركة هذه المتكررة سواء عندك ولا لدى البعض الآخر؟ حتى لو في ناس مثلا كانوا واقفين وشايفينك ضاغط على زر، ردون يضغطون مرة ثانية على نفس الاتجاه سواء فوق ولا تحت. زين، شو اللي يخليك تعيد ضغطة الزر أكثر من مرة؟ يعني هل بيوصل بشكل أسرع على سبيل المثال؟ ولا شو السالفة؟ فاطمة تقول علشان ينزل بسرعة، التكرار يعلم الشطار. جواهر حياة الله معانا. دكتورة لور صباح الخير، يا هلا وسهلا، حياة الله، متواصلة معانا من لبنان. تقول حالة نفسية أو عادة أوتوماتيكية. جواهر يا هلا وسهلا من جديد، ما حد غير الرياضيين اللي بيستانسون على خراب المصعد. مرات إذا صاعد تضغط مرتين علشان ينزل. معناته واحدة من الأسباب أنك تتوقع إذا ضغط أكثر من مرة أن حركته راح تكون أسرع وأن وصوله راح يكون أسرع، وكأن قاعد تذكر ها تراني مستعيل، دخيلك وصل، بصمة حضور من أم دانا.

شو اللي يخليك اذا ترد تضغط على زر المصعد اكثر من مره علما ان قبل ثواني تكون ضاغط عليه ويعطيك اشاره انه مضاء لاي اتجاه كان، الى الاعلى ولا الى الاسفل؟ 3666 على الاس ام اس، مشاركاتكم توصلني على اتصالات دو وعبر التيك توك لايف امارات اف ام راديو. وين ما كنتوا صباح الخير.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

انزين اليوم سؤالنا اذا شو اللي يخليك تضغط على زر المصعد اكثر من مره مع العلم انك تكون ضاغط عليه لمره واحده وشغال واموره طيبه وما يشكي باس. زين شو اللي يخليك بعد ثواني ترجع تضغط مره ومرتين وثلاث؟ لا والضغطه القويه هذه بعد. انزين مرحبا يا يمنوها المره. فاطمة تقول المصعد مجرد دقائق من يومنا لكنه يكشف الكثير عن أخلاقنا. اوكي انزل نحن اليوم بنفسر الموضوع هذا وياكم، خلكم معانا في أحلى الصباح. لجين صباح الخير حياك الله. الأسانسير كل يوم يسكر من أي أصعد فتقول مضايقة منه، الله يصلح الحال. إرلينا صباح الخير. كي آر يا مرحبا الساع. ما حد زين عطاني الجواب لين الحين. نحن سألنا سؤال يا جماعة وقلنا شو اللي يخليك أو يخلي الآخرين اللي يكونون موجودين يكررون ضغطهم على زر المصعد مع العلم أنه يكون يعني مضاء ومبين، يعني سواء كان اتجاه الأسهم إلى الأعلى أو إلى الأسفل. شو اللي يخلي البعض يوصل لهذه المرحلة يا جماعة الخير؟ وين تتوقعون؟ هل هي مشكلة حقيقية؟ ولا شغلة متعلقة فينا نحن نفسياً؟

فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

0: زين مكملين معاكم في أحلى صباح استثنائية حياة إن شاء الله معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. شو تتوقع إذا السبب اللي يخلي البعض يستمر بضغطه على زر المصعد لأكثر من مرة على الرغم من أن يعني مضاء ويبين أن يعني بيوصلك بس يبالك شوية صبر؟ هالحركة البسيطة وراها يقولكم تفسير، هذا التفسير يسمى وهم السيطرة. نعم وهم السيطرة، وهو أن الإنسان أحيانا يسوي حركة ما لها تأثير حقيقي على النتيجة لكنها تعطي إحساس أنه قاعد يسوي شيء وأنه عنده ولو جزء بسيط من التحكم في الموقف. تخيلوا أن هذه اللحظات البسيطة قاعد يشعر بأنه سوى شيء بس من خلال الضغط، ضغطة الزر وتكرار ضغطة الزر هذه. يعني باختصار يمكن نحن ما نضغط زر المصعد مرة ثانية علشان نسرعه، نضغط عليه لأن الانتظار من غير ما نسوي شيء يمكن أنه يضايقنا. الإنسان بطبيعته ما يحب يحس أنه مجرد واقف يتري النتيجة من دون ما يقدر يتحكم فيها. متى بيوصل المصعد؟ إذا بنتكلم متى بيرد الشخص؟ متى بيوصل الطلب؟ متى بيفتح الموقع؟ فشو نسوي؟ طبعا ندور أي حركة بسيطة تعطينا إحساس أن نحن مشاركين في الشيء اللي قاعد يصير. وعلشان كذي الموضوع ترى ما بس في المصاعد، اليوم حتى رسالة مهمة لشخص على سبيل المثال وما رد، ترد تفتح الواتساب كل شوي وتشوف المحادثة، تتريى إيميل وتسوي تحديث للبريد أكثر من مرة، طلبت شيء أونلاين تفتح التطبيق كل 10 دقائق وتشوف وين وصل الطلب، مع أنك تدري أن فتحك للتطبيق ما بيخلي السايق يدوس أكثر.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بانهوم على الأثاث والإكسسوارات، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

0: في الصيف كل الحكاية أحلى صباح وياك من البداية.
1: انزين اليوم طرحنا سؤال وقلنا ليش الواحد يضغط على زر المصعد أكثر من مرة على الرغم من أنه يكون ضاغط عليه مرة واحدة والإشارة مضاءة، يعني بيتحرك علشان يوصلك سواء كنت نازل ولا كنت صاعد. وقلنا بأن هذه الحالة تسمى وهم السيطرة، أن الواحد يبقى يعني يتحكم بشغلة على الأقل أو أنه يكون لدور فيها بدال ما يقعد يتريى لفترة طويلة، ويمكن حتى الفترة اللي بينتظر فيها تراها ما راح تكون طويلة، بس يبقى يحس أنه سوى شيء، يبقى يحس أنه أنجز شيء. وقلنا أن هالموضوع ما بس في المصاعد، يمكن حتى اليوم إذا بنطلب شغلات مثلا أونلاين وانت عارف ان الطلبية هذه بتوصل في اليوم الفلاني وفي التوقيت الفلاني، ترجع تفتح التطبيق اكثر من مرة بس علشان تتأكد. واذا الريموت بعد خلونا نقول ما اشتغل من اول مرة، تضغط الزر مرة ثانية ويمكن حتى اقوى. الغريب ان نحن في اغلب هالمواقف نعرف ان تكرار الحركة ترى ما راح يغير النتيجة، لكن مجرد ان نسوي الشيء يعطينا شعور مؤقت ان الموضوع ترى ما بخارج سيطرتنا. وهني النقطة الحلوة في الموضوع، مرات العقل ما يدور على حركة تغير النتيجة كثر ما يدور على حركة تغير إحساسنا ونحن نتري النتيجة. وطبعا ما بكل واحد ضغط زر المصعد مرتين نقول عنده وهم السيطرة، مرات تكون عادة أو تشوفه مثلا سرحان في شيء ثاني، ومرات بس يبى يتأكد أنه ضغط على الزر ولا لا. هالسلوك يتكرر عندنا بأشكال مختلفة كل يوم، خاصة في المواقف اللي يكون فيها الانتظار والنتيجة ما تكون بيدنا، نحن سوينا اللي علينا لكن نتريى.

يعني النتيجة أنها تصير، ولكن نبأ يكون لنا أيضا دور قبل ما نحصل على النتيجة في النهاية. هالزر الصغير اللي قدام المصعد ممكن يقولنا شيء أكبر عن طبيعة الإنسان. نحن ما نحب نتريى وبس، نحن ما نحب الانتظار، ونحن حاسين إن ما في شيء بيدنا إن نسويه. فعلشان كذي المرة الجاية ويمكن اليوم، إذا ضغط على زر المصعد وهو أصلاً منور، فلا تستغرب من نفسك، يمكن ما بقاعد تحاول تسرع المصعد، بس تبغى تحس إنك سويت شيء وانت تتريى وصوله.

نقول صباح الخير يا دو وماسكين درب الرويس مدينة الظن، درب السلامة يا رب العالمين، وإن شاء الله توصلون بسلامة الله وحفظه، وخلكم دائما معانا مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، الخصومات راح تكون بين من 50% ل 90% على الأثاث والإكسسوارات. تقدرون تتسوقون اليوم في فروعهم المختلفة ولا من خلال الموقع الإلكتروني panhomestores.com. لو حاب تربح معاي 4 تذاكر مقدمة من عالم ورنر براذرز أبوظبي، ما عليك سوى أنك تطرش في مسج واحد كلمة ورنر براذرز، اسمك الثلاثي، رقم تلفونك، وعلى الرقم 3666 من داخل الإمارات على اتصالات أدو. إذن تكتب لي ورنر براذرز أو كلمة ورنر فقط مع اسمك الثلاثي ورقم تلفونك في رسالة واحدة وطرش لياهم على 3666. لو حاب تربح معي 4 تذاكر لدخول عالم ورنر براذرز بوظبي في جزيرة ياس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هالمنطلق أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب والمؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف كمشروع وطني جديد يركز على بناء قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل مع ترسيخ الهوية الوطنية وإكسابهم المهارات اللي يحتاجونها للمساهمة في القطاعات الحيوية في الدولة. البرنامج في مرحلته الأولى راح يستهدف خريجي الثانوية العامة وياخذ المشاركين في رحلة تمتد على مدى 11 شهر تجمع بين المعرفة والتدريب العملي والتخصصي. غطاريف إذن يأتي بهدف إعداد شباب الوطن لمواجهة التحديات المستقبلية وامتلاك المهارات اللازمة لها وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة. البرنامج يتحرك عبر ثلاث مسارات رئيسة تمثل مجالات مهمة للمستقبل، وهي الدفاع والحماية والصحة والرعاية الأولية والاستدامة والخدمات الحيوية. أما رحلة المشاركين فراح تنقسم لثلاث مراحل، بداية بتكون مع شهرين للمهارات العامة وبناء الأساس المعرفي والمهاري، عقبها بينتقلون المشاركين للمرحلة التخصصية والأكاديمية. هذه المرحلة بتمتد تقريبا 7 أشهر وتشمل مجالات متنوعة من بينها الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي والإسعافات الأولية، وراح تختتم الرحلة بمرحلة تمتد لشهرين وتركز هني على الاستدامة واستمرارية الأعمال. بالنسبة للمشاركة في غطاريف راح تكون اختيارية مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشاركين، إلى جانب تقديم مجموعة من المميزات والحوافز المالية والتدريبية.

0: وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
4: أحلى صباح وياكم لين عشر بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. مكملين في ساعتنا الأخيرة. اللي يحب الأشياء القديمة، اللي يحب الأشياء القديمة شو ما كانت هذه الأشياء، هل نقدر نقول إن هذا الشخص عالق في الماضي وما قاعد يشوف مستقبله وما قاعد يعيش حاضرة ولا لا؟ يمكن أنت تكون من هؤلاء الأشخاص، يمكن في أشخاص حولك تشوف كل شيء يستهوي قديم، يعني واقف عند الموضوع في سنة معينة من السنوات، بعد هالسنة ما عنده أي نوع من التحديث، يحب كل الأشياء المتعلقة بزمن من الأزمنة خلونا نقول. فهل نقدر نقول إن هذا الشخص هو شخص عالق في الماضي ولا لا؟ فاطمة تقول مرتبط بذكرى حلوة، مريم تقول أبداً لا. زين، نشوف المشاركات الأخرى على تيك توك لايف. متعلق بالمستقبل، يعني تستهوي الأشياء القديمة وهو متعلق بالمستقبل، كيف كذي؟ الغزالة صباح الخير، حياك الله معاي في أحلى الصباح. زين عيل، متى نقول للي يقولوا لي لا، متى نقول إن هذا الشخص فعلا عالق في الماضي وما يبى يتحرر من فكرة العيش في فترة من الفترات؟ فاطمة تقول لأنه لم يغلق صفحة مرتبطة بذاك الشيء فيبقى الاحتفاظ به كنوع من التعلق. تشوفون هذا الموضوع إيجابي ولا سلبي؟ يوم يكون الشخص عالق بالماضي وبكثرة، تحسون أنه ما بقادر يعيش يومه، ما بقادر يعيش حاضرة، ما بقادر يفكر بمستقبله، ولا هو إنسان عادي يقدر يوازن بين الاثنين، بس يعني هو تستهوي الأشياء القديمة أكثر وأكثر. على طاري القديم، شيء من القديم أيقوني وما ينسي، نسمع أحبك موت.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: يلا عشنا معاكم ذكريات هذه الأغنية للفنانة أحلام، أغنية تحبك موت. إنزين اليوم سؤاله كان يقول يا ترى اللي يحب الأشياء القديمة أنت معه ولا ضد أن هذا الشخص عالق في الماضي ما يبي يتحرر من عباءة الماضي وما يبي يعيش حاضرة ولا حتى يشوف مستقبله؟ يمكن أول ما تشوف شخص يحب يسمع الأغاني القديمة أو محتفظ بكاميرا على سبيل المثال من 20 سنة، أو يحب السيارات الكلاسيكية، أو لين الحين عنده ألبومات صور ورقية تقول عنه هذا عايش في الماضي. لكن هل فعلا حب الأشياء القديمة يعني أن الإنسان رافض للحاضر؟ وهل الشخص اللي يحب الذكريات ذكريات زمان أقل استعدادا للتجديد والتغيير؟ أم دانا تقول صحيح. طبعا ما بالضرورة أن هذا الشخص يكون أقل استعدادا للتجديد والتغيير، في بعض الحالات قد يحدث العكس تماما، أنك تحب الماضي وأنك تبى تعيش فيه. في فرق بين الاثنين، الأول قد يكون تقدير وحنين وارتباط بالهوية والذكريات، أما الطرف الآخر في أشخاص يحبون يعيشون في الماضي، فهني يكونون رافضين الحاضر أو عندهم مقاومة كبيرة للتغيير. إنزين ليش نحب الأشياء القديمة من الأساس؟ ذكرتوها الحنين للماضي، والحنين هني ما بمجرد أنك تقول أيام قبل كانت أحلى، هو شعور عاطفي تجاه أحداث أو أشخاص وأماكن وأشياء مرتبطة بفترات كان لها معنى في حياتنا. علشان كذي قيمة الشيء القديم ما تكون في الشيء نفسه. يعني الأغنية القديمة بالنسبة لك ما بمجرد أغنية، يعني سمعنا أغنية قديمة قبل شوية وقلتوا الله، وصلتنا مشاركة قالت الله هالأغنية ذكريات، يعني ربطها بذكريات جميلة مرت في حياتك. يمكن تكون مرتبطة بأول سيارة سكتها، يمكن مرتبطة بعطر أو العطر القديم، خلونا نقول ما بمجرد رائحة، يمكن يذكرك ببيت أهلك. اللعبة القديمة ما بمجرد قطعة بلاستيك، يمكن تكون مرتبطة بمرحلة كاملة من طفولتك. يعني نقدر نقول إن الإنسان أحياناً ما يتمسك بالشيء، يتمسك بالقصة اللي موجودة

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

0: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
1: زين، اليوم نقدر نقول هل العلاقة بالماضي تعطل الإنسان عن المستقبل؟ الأبحاث تقول إن الصورة أعقد بكثير. الباحثين أجروا عدة تجارب علشان يدرسون العلاقة بين الحنين للماضي وبين الإبداع المستقبلي، ولقوا إن استحضار ذكريات الحنين للماضي أدى إلى شو؟ إلى زيادة الإبداع عند المشاركين. فطمن أموركم بخير، أهم شيء ما ترفضون الحاضر وما ترفضون المستقبل. في مراجعة أيضا علمية نشرت عام 2023 تم وصف الحنين بأن عاطفة لا آثار تحفيزية ومرتبط بزيادة التفاؤل والإلهام والسعي للأهداف المهمة. اليوم كان هذا هو موضوعنا، وسألنا يا ترى هل الشخص اللي يكون غارق في الماضي هل هو شخص رافض للحاضر ورافض لمستقبله ولا لا؟ احتفظ بذكريات الماضي لكن لا تسمح لها أن تعيش مكان أحلامك القادمة. فاطمة يعطيك العافية.

وفعلا الشخص يكون متوازن. بس ذكرني باسمك، ما أدري أذكر، أعتقد اسمك حكيم، أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة. المستقبل كما هو الإبداع بين الماضي والحاضر. شكرا لتواصلك معنا، مكملين معاكم إذن في أحلى صباح على إمارات FM دقائق وراجعين.

0: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: يومك ممكن يكون عادي،
3: الأهم
2: تبدأ بمود عالي مع

كريبتونايت كولايدر أحدث ألعاب دي سي وأكثرها تشويقاً اليوم موجودة في عالم وارنر برادرز بوظبي جزيرة ياس. استعدوا إذن لدخول أحدث التجارب، تجارب ليكس لوثر، وتبدأ ليكس كور بفرض سيطرتها على متروبوليس، لكن الأمور لن تسير كما هو مخطط لها، وبتلقون نفسكم وسط مغامرة حافلة بالإثارة والمؤثرات المذهلة والمنعطفات غير المتوقعة والمفاجآت اللي تترياكم في كل مرحلة. إذن هل ستلبون نداء سوبرمان لإنقاذ متروبوليس أم ستنضمون إلى مخطط ليكس لوثر للسيطرة عليها؟ كريبتونايت كولايدر لعبة دي سي الجديدة اليوم موجودة وتم افتتاحها بتاريخ 26 يوليو في عالم وارنر برادرز بوظبي جزيرة ياس. ولو حاب تربح معاي 4 تذاكر لدخول عالم وارنر برادرز بوظبي، ما عليك سوى أنك تطرش لي وارنر برادرز مع الاسم الثلاثي ورقم تليفونك في رسالة واحدة على الرقم 3666 من داخل الإمارات على اتصالات أدو، وعقب دقائق بنعلن عن اسم الفائز معانا بهذه التذاكر الأربعة في أحلى صباح.

0: في الصيف كل الحكاية. أحلى صباح وياك من البداية.
1: يا عبد الله صباح الخير، كأنك متأخر اليوم وايد بعد ما بشوية. تبوني أختبركم في أغنية؟ يلا شو رأيكم؟ تبونا نختبر بعض؟ لا مو بنختبر بعض، أنا عارف الأغنية، بنشوف منو اللي بيكتشفها من الثواني الأولى. جاهزين؟ نعم جاهزين. فاطمة تقول جاهزين، نبغى نعرف الباجين جاهزين ولا لا. أيوة الجاسي جاهزة، ومنو بعد؟ لا شكلكم مبنشيطين اليوم، شو السالفة؟ جاهزين إرلينا تقول، أحمد أشرف حلو الكلام، يا سلام. جاهزين علي؟ يا عيني على اللي جاهزين. أوكي خلونا إذن نسمع مقدمة هذه الأغنية وخبروني

وين اللي جاهزين؟ وينكم؟ ما يبال هالشي ترى، ها؟ نقدر نقول ان هذه الأغنية عمرها أكثر من كم سنة؟ يلا، من كم سنة؟ عمرها أكثر من 30 سنة، تقريبا 35 سنة، تقريبا، ها، شو رأيكم؟

أبشر من عيوني الثنتين. وأول مشاركة وصلتنا من النعيمي، شكرا يا النعيمي. خلونا إذن نسمع معاكم أبشر لراشد الماجد على هو إمارات اف ام، وفي أحلى صباح، ونقول صباح الورد لكل من يسمعنا.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: الإمارات شاركت العالم الاحتفاء باليوم العالمي لصحة

ضمن النظم المئية لأشجار القرم، واللي يصادف 26 يوليو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بأهمية النظم البيئية لأشجار القرم باعتبارها نظام بيئي فريد ومميز ومعرض للخطر، ولتعزيز الحلول من أجل إدارتها واستخداماتها المستدامة والحفاظ عليها. الإمارات تنفذ عدد من المبادرات المحلية والدولية الرائدة لحماية أشجار القرم والتوسع في زراعتها لضمان الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ. دولتنا الحبيبة أطلقت مبادرة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، ودولياً أطلقت الإمارات مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، واللي تستهدف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول في إطار تعزيز الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي. أيضاً أطلقت دليل لرصد النظم البيئية لأشجار القرم في منطقة الخليج العربي في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز المعرفة العلمية وممارسة حماية أشجار القرم. تلعب غابات القرم دور مهم في حماية سواحل الدولة من ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف الشديدة وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، وتعمل أيضا كأحواض طبيعية للكربون، وتمثل الإمارات موطن لستين مليون شجرة قرم، وتلتقط 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. ومع إضافة 100 مليون شجرة قرم راح يصل إجمالي المساحات أو مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتر مربع. يوجد إذن في الإمارات نحو 48% من أشجار القرم في منطقة الخليج العربي.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

0: في ظرف أبيض اليوم رسالتنا لكل شخص يترك هموم العمل ضمن محيط العمل وما يحمل هالبيت مسؤولية اللي حصل. إلى الشخص اللي مهما كان يومه طويل ومهما كانت الاجتماعات كثيرة ومهما كان الضغط أكبر من طاقته ومهما سمع كلام ما عيبه أو صار له موقف ضايقة أو تأخر عليه شغل أو خذل حد في مهمة ما، يعرف أن كل هذا لمكانه ولاحق يتعامل وياه في أوانه. يحاول ما يخلي سؤال بسيط مثل كيف كان يومك يتحول سبب الانفعال ما له أي علاقة بالسؤال. في أحلى صباح نقول شكرا لوعيك بأن بعض الأشياء لازم تنتهي في مكانها، وأن الدوام مهما كان مهم ما يستاهل ياخذ منك استقرارك ولحظات راحتك وسط أهلك وناسك.
1: كان في منظور ما قدرت أجله البارحة، أنا

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: قبل ما نختم حلقتنا لليوم، إذا نقول مبروك للي ربح معانا 4 تذاكر مقدمة من وارنر براذرز أبوظبي، سيف عبيد المهيري. مبروك يا سيف، تستاهل، وإن شاء الله تستمتع بالأجواء الجميلة في هذا العالم. شكرا لكل من تواصل معانا باشر، إن شاء الله نلتقي من 7 لين 10. كنت وياكم راشد عتيج، واستمتعوا بأجمل اللحظات.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير

عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية.

الوظيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

وقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت اليوم checkout.com العالمية للمدفوعات الرقمية عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة. ومن شأن هذه الموافقة التنظيمية وفق بيان صحفي صادر اليوم تمكين الشركة من تقديم إمكانات إصدار البطاقات إلى جانب خدمات قبول المدفوعات التي توفرها حاليا في دولة الإمارات عبر منصة واحدة. أعلن دبي الإسلامي عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر G1 ليتيح لمتعامليه من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير فرصة الاستفادة من منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات الأولى من نوعها. حققت مجموعة موانئ دبي العالمية إنجازاً بارزاً في أعمال تطوير ميناء ندايان بعد إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر في محطة مفصلية تمهد لتطوير أحد أبرز موانئ المياه العميقة المستقبلية في السنغال. الخبر الأخير، كذا تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة اليوم، استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50% من إجمالي حجم التداول العقاري في الإمارة والذي بلغ نحو 29 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجمالي استثمارات بلغت 14 مليار و900 مليون درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعاً إذا كانت باقتك من باقات فريدوم، كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايماً في أكثر.

0: يا هلا يا هلا يا مرحبا يا هلا وغلا يا مرحبا بالأخت العزيزة الغالية بدور المرزوقي.
1: حياك الله، شحالك؟
0: خير، ربي يسلمك.
1: يومين ما سافرنا، يومين.
0: تصدقين
1: ما تحس إن في خلاص استوى عندك ولاء للسفريات اللي روحها والرد؟
0: ولاء؟
1: ولاء ليش؟
0: زعلانة مني من زمان.
1: أوكي.
0: بس لكن صراحة أنا مجهز شنطتي.
1: ترى مكان بعيد. ترى مكان وايد حلو. ترى مكان ما في مثله.
0: ليش؟
1: يا الذكريات ويا الجمال في هذا المكان العجيب. أعتقد أنك أنت بتشوف الحاضر والماضي والمستقبل
0: مع بعض كلهم. أيوة. معناته إحنا مسافرين بلد صناعات.
1: صناعات صناعات كلمة شوية. أعتقد أن في كلمة ثانية ممكن تقال على هذا المكان الجميل اللي هو
0: شو؟
1: هو روانا المستقبل قبل لا نعرف عنه.
0: احلفي
1: والله، يعني هذا البلد علمنا المعنى الحقيقي لكلمة نظرتك المستقبلية تكون واقع.
0: يا سلام عليك. أكيد كلهم بيستانسون اليوم.
1: زهبوا نفسكم، زهبوا
0: ومتابعينا وحتى اللي قاعد يسمعنا عبر التطبيق.
1: اي والله،
0: يعني اليوم رحلتنا بتكون مميزة، رحلة جميلة، رحلة حلوة بتستكشف فيها الماضي والحاضر. الحمد لله انه ما بتحصل لي فيها غابات ولا تحصل يعني
1: طبعا فيها غابات،
0: عفوا،
1: وتزيغ وفيها غابات الرعب.
0: ليش بدون؟
1: دير بالك،
0: انت قلتي تكنولوجيا وقلتي لي صناعات.
1: على بالك كمبيوترات يعني؟ لا لا لا لا، الموضوع طلع من ايدي.
0: تجربيني بس.
1: لا ما اقدر اجرب،
0: بسوي لك سوفت وير جديد.
1: ما عرفتك اينشتاين.
0: ليش؟
1: لا لا، الموضوع وايد.
0: ليش تستهنين بقدراتي
1: اليوم؟ ما بغي اصلا. هي طبيعتها تختلف عن اي طبيعه في العالم. صح ان تكنولوجيا، بس الطبيعه يمكن ما تتكرر في الدنيا.
0: شوفي، أنا عارف عن هالدولة.
1: أيوة،
0: عندها نظام.
1: شو مو بنظام؟
0: نظام صارم.
1: أعتقد أن النظام بالرضاعة ينأخذ خلاص،
0: يعني من ينولد هو عايش في النظام.
1: بس هو يعني السلام عليكم، يبتولد يعرف النظام لهالدرجة.
0: لا عيلة حينة لازم تتقيدين بالأنظمة.
1: أنا لعبتي الأنظمة.
0: ما ظنتي
1: أول نظام صراحة.
0: خلينا نسوي مدامنا نحن هني في البلاد. نسوي نظام. لا، ركبت الطيارة على طول.
1: لو سمحت نقطة نظام أبغي. مو أنت تقول نظام، أبغى جوس.
0: يلا. أيوة، هذا أول نظام راح فيها
1: اليوم. بروح اليابان. في قارة آسيا. اليابان.
0: أي والله.
1: Excuse me، ماجازين
0: بعد،
1: يعني للتأكيد أنا موجودة في الطيارة. بس
0: لا، هم حافظينك أصلا من دخلت الباب.
1: علشان يحسون بوجودي احتمال كبير، يعني يمكن مو متذكريني ولا شيء.
0: تتذكرين الولاء اللي قبل شوي؟
1: الولاء
0: السفريات.
1: بالضبط.
0: أنا بوصيهم يجهزوا لنا كرسي للمرة الجاية. ما في جرس.
1: ما في جرس.
0: إيه.
1: عناد.
0: لا حول ولا قوة.
1: الحين بخلي الكاب. بليز كول ذا كابتن.
0: بعد؟
1: هي بعد شو؟
0: عم بيطير الطيارة ولا بيسوي لك طلباتك؟
1: حطها هذا أوتو.
0: أوتو بايلوت.
1: أيوة.
0: لا الله يخليك.
1: يشوف يعني تطبيقاتي وتفاصيل حياتي وأنا شو أبغي.
0: جربيني مرة كابتن.
1: أنت؟ سيدة بأول غيمة دف ما في.
0: غيمة ودف.
1: تخيل إنك أنت وصلت مطار في دولة.
0: إيه.
1: وكل شيء هادي بشكل يخوف.
0: يا سلام.
1: زين؟
0: إيه.
1: تقول شو الناس نايمة، شو بلاهم، ليش تهدوا، شو هالمطار الهادي. صح
0: صح،
1: الناس موجودة بس ما في حد يعلي صوته.
0: أيوة.
1: وما في حد مثلا يصفر ولا يزعج ولا يزقر من بعيد ولا يسوي. وحتى القطارات الموجودة في المطارات مستحيل تتأخر ثانية واحدة.
0: ما شاء الله.
1: فاليوم أنا بوديك تعيش في المستقبل اللي أنت ما جربته. في ناس تصفر عادي بس مش في المطار، للعلم فقط. فاطمة
0: أنت داشة بلعب ولا مطار؟
1: هي.
0: لا
1: ما يسوون شيء. ما يرضون. الحين بيقولوا لنا شو يسمونه عقاب تايم.
0: إيه؟
1: اليابان هي الناس كلها على بالها دولة واحدة وخلاص وهذه اليابان الخطيرة، ولكن اليابان
0: أيوة.
1: جزيرة واحدة لا، هي 14,000 جزيرة ويا بعض.
0: 14,000
1: أيوة، واللي على فكرة اللي فيها لوادم بس 400 جزيرة من 14,000 اللي فيها لوادم
0: والباقي.
1: بس الباقي لا غير مأهولة. مأهولة أخت هذا
0: ما أدري والله، أنا أدور مأهولة.
1: هي مأهولة هذه ونعم يعني هلو. لكن غير مأهولة بالسكان.
0: بس والله صدمتيني صدقين بهالمعلومة.
1: أيوة على فكرة أنا ما كنت أعرف إلا لما جربت
0: 14,000 جزيرة
1: بس اللي فيها 400 اللي فيها لوادم. يعني لو وقفت على شاطئ اسمه هوكايدو في الشتاء ممكن تشوف روسيا بعينك المجردة، ما يحتاج حتى تلسكوب ولا
0: من قربها.
1: هي لهالدرجة من كثر ما هي قريبة. وأصلا في اليابان للعلم يعني فلا تخاف لما بنسير، مو لا تخاف، أنا لعبت يا خوفك بس أنت لا تخاف.
0: أوكي ما عرفت.
1: في أكثر من 5 ملايين منزل
0: إيه؟
1: مهجور.
0: ليش؟
1: إيه يسمونه أكيا.
0: ها؟
1: أكيا. قول أكيا.
0: أكيا.
1: أيوة. أكيا بعضهم يبيعونهم هالبيوت هذه المستعملة حتى سعرها أقل من السيارة المستعملة.
0: ليش؟
1: لأن اليابانيين وايد يخافون من الأماكن المسكونة ودائما يعتقدون في أرواح وعفاريت وهالسوالف، فأكثر شيء لأن وايد المواليد عندهم قليلين وكبار السن أوفر عندهم، فتقريبا المدن بدأت تختفي في اليابان ما فيها لوادم، بدأوا يخلصون. حتى والله لما تروح منصور اليابان نسبة انك تشوف شياب وعيايز اكثر بوايد من انك انت تشوف اطفال.
0: انت رحت اليابان عني؟
1: هي
0: اي ادري
1: رحت بس اشيك ورد عشان اوديك، يعني خاف اوديك بدون ما تشيك.
0: لا لا لا عارف ليش رحتي.
1: لا لا لا لا ما تعرف.
0: اعرف رحتي واستكشفتي.
1: أيوة. شو ما استكشف
0: والحين جاي تطبقين هالشي فيني.
1: انا هالمره ما ودي ازيغك وايد بس باذن الله باذن الله بردك بلي قلب
0: بعد
1: بزيغك على آخر.
0: لا يا بدو
1: فانت زهب نفسك.
0: أول أسبوع ويوم الاثنين يعني ممكن تسوي لي واسطة.
1: بس انت مرتاح في الويكند ما سفرتك، أنا ما وديتك مكان.
0: بس تعرفي وين رحت؟
1: وين رحت؟
0: بحر.
1: شوف أشوفك صاير تان.
0: لا
1: ف
0: سويت هذا سن بلوك.
1: سن بلوك ما يغير، بيتم اللون يتغير عادي. سن بلوك يحافظ على بشرتك بس من الأشعة الفوق البنفسجية.
0: حلو.
1: وعلى فكرة ترى اليابان في الصيف حر فيب سن بلوك وياك يعني.
0: بعد؟
1: هي بعد شو التحر رحين شهر 7 و8 ترى حر، بس شو يوم يطيح المطر تصير الأجواء تجنن.
0: الله ذكرتيني بغنية ترويش اللي طق المطر.
1: إذا طق المطر
0: ايه ورد عشب أخضر
1: فالك طيب. أنت أنت أنت تبغي هذا؟
0: إلا أنا على طاري المطر يعني مشتاق له.
1: فالك طيب فالك طيب.
0: يا مرحبا يا مرحبا بكل اللي قاعد يسمعنا فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما. اليوم رحلتنا الجميلة مع مهندسة السفر في مرات اف ام بدور المرزوقي.
1: نعم صحيح.
0: اللي دائما توديني من دولة لدولة وهالمرة اختارت اليابان.
1: مشان قلتها من مكان لمكان.
0: وان شاء الله تطلعني
1: هي صح مخترع. سليم
0: تطلعني يعني مو مخترع اني اخاف، لا مخترع مخترع اخترع لي شيء ونتعرف على ثقافة اليابان ونظام اليابان وجو اليابان الجميل اللي دائما يقولون من الدول الاستوائية اللي جوها يعني ما قل الحرارة ما قل البرودة ما قل بعد المطر طبعا. اي الله يعين ما اعرف هي راحت اليابان قبلي.
1: انزي سؤال انت ما تخاف وايد؟
0: انا؟
1: انت ما تخاف وايد؟ أنا متأكدة أن أخوي الشجاع الفارس المغوار.
0: حلو
1: أنت
0: كلها صفات فيني
1: طبعا. فعشان تشيب هذه المناسبة السعيدة
0: أيوة
1: أنا أبغي منك أنك أنت تدير بالك على نفسك
0: الحمد لله
1: وما تزيغ
0: بطل.
1: وإن شاء الله اليوم بتستمتعون ويانا في اليابان.
0: أيوة
1: زهبوا نفسكم على السماء.
0: يا سلام.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: إذا طق المطر والرد عشب أخضر وصد حوشي، تذكرني إذا صار الورد يوري

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج

0: نعم على هالموسيقى يبالها شاي.
1: مأجرت لك فرقة يابانية تعزف عشان تعطيك أجواء اليابان المختلفة.
0: يا سلام أخطري ألبس ترى لبسهم والله.
1: شو زين شو تتوقع اسمه؟
0: ما أعرف.
1: لا لازم تعرف.
0: أنت قولي لي أنت رايحة قبلي
1: لو سمحت.
0: ها
1: فكر يبدأ بحرف الكاف.
0: كبوس.
1: تقريبا وصلت. عدال كبوس مو بقحفية. لا بعد كمل. ها
0: عقال
1: اسمه كي
0: كي
1: مو
0: مو
1: نو
0: نو
1: كيمونو.
0: كيمونو
1: شاطر.
0: كيمونو بومبا
1: شاطر. ها
0: كيمونو بومبا.
1: اوكي الحين ان شاء الله في ياباني يسمعك عشان يخليك تحرم تروح اليابان تقول عنهم شي.
0: ليش
1: ما يزعلون؟ زعلون كل شوي اليابانيين ترى يحبون أجواءهم ولبسهم وعاداتهم وتقاليدهم ويحسون ان هذا مفخره عندهم.
0: رحتي لبستي؟
1: لا والله كان ودي.
0: ليش؟
1: بس شريت واحد تكوي.
0: ايش عصير هو؟
1: لا بس صدق يعني من الاشياء اللي يعتبر هو اشهر لبس ياباني في العالم اللي هو هذا الكيمونو. واصلا معناتها بالياباني كيمونو. تعرف شو يعني؟
0: لا.
1: يعني شيء اللبس. انت تبغي تقول شيء اللبس تقول كيمونو.
0: حلو
1: فهمت. هي هذه الجملة. ويلبسونه في العراس، يلبسونه براس السنة، ويلبسونه وقت التخرج، الاحتفالات الرسمية، لما يزورون المعابد مثلا عندهم دايما ينصنع هو من الحرير وفي حزام عريض يربط يسمون الحزام أوبي.
0: أوبي؟
1: ايه ان شاء الله الأكسنت صح. اي ياباني يتواصل معنا علشان شو اسمه واحد كيمونو فلكم. طيب
0: يعني شوفي هاللبس اللي خاطري اني انا اقتنيه.
1: اي
0: والسيف
1: إيه؟ ليش ساموراي انت؟
0: يعني بالعكس حضارة هاي.
1: احنا نبدأ بالمرونة وننتهي ان شاء الله في السيف. نشتري لك هدية في عيد ميلادك. بس اول شيء انت سو بيلاتس مثلا.
0: منو؟
1: بيلاتس.
0: شو يعني؟
1: يعني نوع من الاكسرسايز. الاكسرسايزك
0: ما ادري شو.
1: ما تعرفه؟ يعني تتمرن.
0: انا على السيف؟
1: لا انت تمرن يدويا وجسديا. ايوه بعدين
0: عندي
1: بنعطيك خشبه عشان لا تودينا بدايه بعدين انت.
0: لا انا ما باخذها عشان شو اسمه اضارب فيه. لا
1: ها شو تسوي بس
0: اقتنيه تحفه في المنزل.
1: يعني بتعلقه ها؟
0: ايه؟
1: انزين خلاص انا عندي واحد بايب لك اياه. ذهب نفسك شريته من ابلكيشن.
0: اي يعني ذكريني فيه وبعدين ام خالد جاي متاخره وراحت عليك الطيارة حتى لو شنطتك بس تعالي بالباخرة.
1: على فكرة هذا الكيمونو اللي انت متولع عليه تبغي تلبسه
0: هي.
1: تدري ان علشان يلبس الطريقة صح لازم 20 دقيقة تلبس فيه.
0: 20 دقيقة ألبس دقيقة. هذا اللبس مالهم؟
1: نعم. والحريم يحتاجون مساعدين عشان يلبسونهم إياه.
0: أوف
1: شو التحرى. درع درع. ها
0: كم قطعة؟
1: وايد وايد أكثر يمكن 7-8 قطع أتوقع شيء.
0: وايد.
1: هي وايد. وفي شيء عندهم ثاني اسمه يوكاتا.
0: منو؟
1: لبس.
0: إيه.
1: يوكاتا غير الكيمونو. كيمونو كأنك أنت قايل يعني أكشخ لبسه في اليابان.
0: لجميع الأوقات؟
1: لا.
0: لجميع
1: الأوقات اسمها يوكاتا.
0: بعدها تاخذ 20 دقيقة؟
1: لا هذه أقل شوية. نسخة أخف من الكيمونو. دايما مصنوعة من القطن. هذيك كلها من الحرير وغالية طبعا. تلبس في الصيف مهرجانات. ويلبسونها أيضا لما تروح فندق تشوف اللبس الياباني. هذا هو اليوكاتا.
0: خلاص يبي اليوكاتا وكيمونو.
1: وفي واحد ثالث
0: بعد
1: اسمها كاما.
0: حلو.
1: ايه

0: هذا يكون بنطلون أو تنورة وسيعة تلبس فوق الكيمونو، ودائما الساموراي المقاتلين كانوا يلبسون الهاكاما. يمكن إذا شفت لبسهم تتذكر. اليوم في حفلات التخرج يلبسونهم معظم يعني الرجال، وأيضا يستخدمونه في الفنون القتالية مثل الأيكيدو والكندو، فنون قتالية.
1: أنا عارفهم بس بعدها حاب اللي إذا فيه
0: لاحظت الأفكت؟
1: إيه أشوفه بس الأفكت شيء واللي قاعد تسوينه شيء ثاني ترى.
0: لو سمحت أفكت، ها تعبان على الأفكت. أنا
1: زي أنا أشوف الحركة، الحركة شيء ثاني ما له علاقة.
0: هو شيء أصلا هم يطلعون صوت حتى من يوم رسوم المتحركة، ما تتذكرون؟
1: من؟
0: أركض أركض هي. إنزين
1: والشيء الثاني اللي أبغي أشوفه بعد إذا حصلتي وموجودة المباراة هاي مال السومو.
0: أوه مصارعة السومو ترى شوح كبار الشخصيات مصارعة السومو.
1: ما بتقصرين بتحطين في البي آي بي؟
0: لا أسفة.
1: ليش؟
0: تكت بعدين ياخذ منه فلوس زيادة.
1: بالعكس رايحين نتونس.
0: ورايح تتونس على حساب الورث؟
1: يا
0: لازم تقتصد، اليابان غالية للعلم يعني.
1: ليش؟
0: غالية وايد اليابان يعني من الدول
1: علينا.
0: ما تغلى عليك يعني، لكن فعلا فعلا اليابان من الدول اللي قرقش مخباتك صح قبل لا تروح.
1: أوكي
0: شوف، أول شيء أول شيء جميلة تسلمين يا حبيبتي، عسى عمرك طويل ترفعين المعنويات والله.
1: أعطيها جميلة أكثر لأن تستاهل والله.
0: زين شوفوا، دائما في اليابان لما تفكر فيها تفكر في ورد الساكورا، واعتقد ان هذا الورد اللي هو لونه الابيض على الوردي الفاتح اللي اصلا ما يطلع الا في سيزن معين من شهور السنه.
1: له اسم
0: ساكورا، ورد الساكورا. ويسوون منه جميع انواع العطورات والكريمات والصابون، لانه تعتبر من افضل واجمل الروائح اللي ممكن تشمها بالعالم.
1: يا سلام.
0: وطبعا شهر 4 نهاية الثلاثة وشهر 4 كله أبريل هو وقت الساكورا. طبعا هاي الحلم اللي إن شاء الله بيتحقق في يوم الأيام وأشوفه صدق. أنا رحت شهر 7 فما كان في ساكورا، لكن الساكورا هاي تكون مناطق ما لها نهاية كلها من الورود البيض والوردية، بشير كبار مو بالورد عادي الصغير اللي على الأرض، بشير كبيرة تغطي المكان بشكل ما تتخيله، وكأنه تبارك الرحمن كأنها الجنة.
1: يا سلام.
0: فالساكورا أعتقد هو حلم الأحلام، الناس تجمع فلوس طول السنة علشان في هالسيزن ياخذون تكت ويصكون لليابان بس عشان يشوفون هذا الشيء.
1: هاي تدخل في صناعات وايدة
0: كل شيء. ورد الساكورا أعتقد هذا شيء يميز اليابان، ومعظم منتجاتهم إلا ما تلقى ورد الساكورا اللي هو مثل ما تقول نيشان في في الشيء في العلبة أو في البرودكت المعين المنتج.
1: لا أنا شايفنا هني في وايد في
0: أنت تعرف أنها أزهار كرز صح؟
1: شو
0: شايف شو اللي بضبي المنتجات
1: ايه؟
0: أوكي هي شير كرز، شير كرز هي الساكورا، وهي
1: يعني
0: رمز
1: فاطمة.
0: هي وهي رمز وطني، يعني رمز وطني في اليابان هو شير الساكورا. تمام. واصلا الغريب ان علنها رمز وطني والدنيا كلها تحب هذا الورد، الا انه مشكلته ما يتم وقت طويل
1: عين.
0: لا مدته قصيره فقط، فالناس يعني يزدهر لمده اسبوع الى اسبوعين ماكسيمم. لحقت ما لحقت كيفك راح عليك بسرعه يموت الورد.
1: هم بيقطفونه ويبون لي
0: ما يتم لا يقطف، هو اصلا ينزل على شكل رذاذ على الارض، فالارض كلها تكون بتلات الورد هذه موجوده في اراضي اليابان.
1: سلام.
0: هي. واكثر شيء صوب فيجي اللي هو جبل فيجي وكيوتو والاماكن الريفيه تلقونها اكثر. ودائما في فلسفة يابانية أذكر كتاب أنا قريته كانت تقول كل شيء جميل في الحياة مؤقت، لذلك
1: صح زين
0: لازم نستمتع فيه قبل لا يرحل، وهو مثل ورد الساكورا.
1: اي والله.
0: ليش يحبونها اليابانيين؟ لأن في عادة يابانية منذ الأزل من آلاف السنين يسوونها اليابانيين، كل ما يصير ورد الساكورا

0: يتمون على عاداتهم تقاليدهم ما يغيرونها.
1: كفو عليهم والله.
0: أي والله. فإذا أنت عندك حصير تبغي تفرشه وقت شهر 4 تشرب شاي وتاكل الكيك في وقت الساكورا في مشهد وايد رائع وايد جميل، وأيضا في نشرة أخبار خاصة في اليابان في هالوقت مخصوص تطلع في التلفزيون وفي الراديو بس عشان يقولون ترى طلع الورد، يلا طلعوا من بيوتكم.
1: يا سلام.
0: يس
1: الله.
0: فلازم
1: نصيد هاليوم هذا عشان نصير له
0: شهر 4 نوديك إن شاء الله مرة ثانية.
1: كفو.
0: فاليوم أعتقد أنه يوم مميز، يوم أنك أنت تجرب فيه حضارة اليابان الجميلة اللي ما في مثلها، اللي لها تفاصيل يمكن اللي يروحها يعيش أجواء كأنه في الخيال. صدقوني اليابان وايد حلوة. سمعوا معانا باقي التفاصيل بعد الفاصل.
1: يلا.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز.
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق شروط والأحكام.

0: ما حد مناشبنا الا احمد العبيدلي في اليابان.
1: اي والله
0: ما ادري شو السالفه. اقول لك شيء.
1: قولي.
0: من الاشياء الجميله في اليابان اول شيء انك انت تركلس. الدوله هاديه لدرجه انت ما تتخيلها.
1: زي ترى قلت لك انا من البدايه.
0: اي يعني الدوله اللي ما فيها ازعاج. المكان الوحيد اللي فيه ازعاج هو ميدان شيبويا، وهو الميدان اللي صار فيه اشهر فيلم فاست اند فيوريوس في التاريخ، اللي سووا فيه الدرفت للسيارة السريعه
1: في اليابان.
0: هي كيف ما شفت انت فاست اند فيوريوس؟
1: شفته بس الجزء اللي سووه هنا في ابو ظبي.
0: اللي سووه في ابو ظبي. لا في اجزاء قبل، بدايه اول واحد كان في اليابان.
1: يا سلام.
0: فاللي صار ان الناس تجي من كل بقعة في العالم علشان بس تشوف هذه الساحة. والساحة هذه ما تتخيل كمية، يعني اليابان مشهورة في اللوحات الإعلانية اللي فيها ليتات.
1: يا سلام.
0: هي
1: الشاشات الـ LED.
0: الـ LED. اوكي في ناس
1: ترى قلنا من قبل سالفة الجزر صح؟ في اكثر بعد
0: مو ب6000.
1: ايه
0: هم هم قلنا
1: 14000
0: جزيرة اللي مسكون منها 400 فقط.
1: ايه
0: للعلم ساحة شيبويا تعرف شو تلقى فيها؟
1: شو؟
0: تلقى فيها كل شيء شفته في الأفلام اليابانية، في أفلام وثائقية عن اليابان. إذا تبغي تشوف اليابان الحديثة اللي يتكلمون عنها، هي في قلب طوكيو. ومش مجرد إشارة مرور عشان تتوقف، هي أصلاً في هو تقاطع. أوكي أنت توقف، لكن ما أبالغ، إشارة المرور هذه واقف معاك أكثر من 50,000 شخص في نفس اللحظة، ويتبادلون في كل دقيقة، يتغيرون ويون 50,000 و60,000 غيرهم. اللي يخليها المكان والإشارة هذه متميزة، تعتبر أشهر إشارة في العالم. تعرف الإشارة الخضراء والهالي اللي نوقف عندها، هذه أشهر إشارة في العالم. لأن الإشارة لما تصير لونها أخضر يوقف السير تماما. الحين مو صارت خضراء، السير يوقف. العادة المفروض يمشون. أي وكل المشاة هم اللي يمشون إذا صارت الإشارة خضراء، مو من حق السيائر اللي تمشي. يعني تدري إن أنا مرتين جاي بنجز على بالي يوم تصير حمرة دورنا، وأنا ما كنت أعرف، طلع الأخضر للمشاة الأحمر للسيائر، عكس تماماً.
1: أيوة.
0: يعني مرتين زي ما خبطتني عربي.
1: حلوة هاي خبطتني.
0: لا حد يتلك من وراء، عرفتنا سيكوريتي. و طلعت في أشهر الأفلام هذه، في Lost in Translation هذا الفيلم، وطبعاً The Fast and Furious Tokyo Drift، و Resident Evil إذا أنت شايف هالفيلم كانت هذه الساحة موجودة فيه. وطبعاً صارت أكثر الأماكن شهرة في التاريخ بسبب هالأفلام. وفي تمثال اسمه هاتشيكو. هذا هاتشيكو اسمه. يم الساحة في تمثال لكلب شهير اسمه هاتشيكو. شو قصة هالكلب؟
1: ما أعرف.
0: هذه قصة الكلب إن هاتشيكو كان يرافق ربيعه صاحبه لين محطة شيبويا كل صبح. تمام؟ وفي. وبعدين هذا يروح الدوام، هاتشيكو يرجع البيت، الكلب الوفي.
1: يعني هو
0: يوصل ربيعه. كلب هذا البت ماله. اوكي. ويوم يصير المساء يدري انه معزبه راجع، الكلب يوقف عند محطه القطار ينطر المعزب عشان يرجعون ربع البيت، فهو يستقبله ويودعه. تمام.
1: حلو.
0: في يوم من الايام للاسف توفى صاحبه في الشغل، صاحب الكلب توفى في الشغل بسكته قلبيه، وهي قصه حقيقيه ترى. لكن هاتشيكو الكلب ما يدري، واقف قاعد يتريى صاحبه يرد من الشغل. تم يتريى يرجع صاحبه في المحطة لمدة 10 سنين.
1: أوف.
0: قصة صدقية والله. وبعدها شافوا طبعا الناس عرفوا انها تشيكو, عرفوا انه كلب هذا الريال اللي توفى وهاتشيكو مو بقادر كل يوم قاعد عند المحطة يتريى صاحبه يرجع. بعد 10 سنوات توفى هذا الكلب, فعلشان يعني وفاء هذا الكلب شافوا اليابانيين كان يسوي
1: ولا تحرك من مكانه,
0: ولا تحرك, الناس يعطونا أكل ينام مكانك, 10 سنين تام عند بقعة القطار يتريى صاحبه يرد من الشغل
1: مسكين.
0: طبعا سووا له تمثال وحطوه في شبوية وصار أشهر تمثال في تاريخ اليابان بسبة وفاء هذا الكلب لصاحبه.
1: يا سلام, فعلا قصة معبرة وفي نفس الوقت محزنة, لأن هذا النوع من الوفاء صعب تلقينه.
0: وتدريب الحيوانات عندهم تدريب جميل, وهم ناس يعني يحبون الحيوانات الأليفة وايد ويحتنون فيها, وعندهم بجت خاص في الحيوان الأليف يرعونه ودون الصالون يجابلونه, فهو شعب إلى حد ما حنون وراقي ومتعاطف جدا مع الحيوانات بشكل كبير.
1: لا بعد على فكرة مثل ما قلتي أنت, الشعب مسالم جدا ونظيف
0: صح
1: لأبعد الحدود.
0: صحيح صحيح,
1: ما يحبون الوساخة أبدا, وشفناهم حتى في كأس العالم
0: بعد ما
1: يتمون ينظفون الملعب مكان ما كانوا قاعدين ويروحون.
0: تعرف يوم أنا كنت مسافرة شغلتي الشغلة إذا مثلا أخذت عصير أو whatever أتم ماسكته في إيدي, لأنه وانت بكرامة حتى سلال القمامة مش موجودة, من الصعب أنك أنت تحصلها في اليابان, فتم أنت شاله على عمرك أو حاطه في شنطتك أي أشياء انتهيت منها لين ما تلقى لك مكان أنك ممكن ترمي فيه الأغراض اللي أنت تبغي ترميها في القمامة يعني.
1: يا سلام.
0: فأفضل وقت أنكم تروحون شيبويا هو بعد المغرب علشان الشاشات تبدأ تنور بزيادة لما تظلم الدنيا وتصير الزحمة وتعيشون الأجواء العجيبة, وفي دراجات فيها ليتات تقدر تأجرها وتروح مع جروب عشان تتمشون في شيبويا بالكامل. فهذه فرصتكم للناس اللي راحوا اليابان أو بيروحون اليابان, لازم تجربون هذه الأماكن.
1: شكله رايح
0: وين؟ شو قال؟ للأسف ترى في جانب ليش؟
1: لا وغيره بعد قال في معلومة قبلها
0: اللي هي شو؟
1: مالت اللي هي وينها؟
0: الجزر؟
1: لا لا لا مزارع الماتشا.
0: هي بنتكلم عنها بعد شوي. لكن جميع دول العالم فيها أسرار مختلفة ما بين يتقبلونها الناس وما بين ما يتقبلونها, ما بين قد تعجبك ويمكن أنت ما تقدر تتقبلها لأنك من بيئة ثانية ومن بلاد ثانية. فكل واحد أعتقد لا طريقة يعني, في ناس وايد وايد وايد يقول لك كيف متقبل أنك أنت تروح وتسوي كذا وتجابل كذا وتحط كذا, أنت مو متعود, يقول لك لا أنا يعيبني الشيء الغريب.
1: حلو.
0: ففي ناس يعيبهم هذا الشيء, لذلك أعتقد أن هذا وقت لو زرتم طوكيو شو أول شيء بتشوفونه؟ هل راح تعبرون تقاطع شيبويا, ولا بتصورون مع تمثال هاتشيكو, ولا تصعدون لين أعلى الأبراج علشان تشوفون طوكيو من بعيد؟ خبروني شو بتسوون لو سنحت لكم الفرصة أنكم تروحون اليابان.

0: final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

0: اللي يسألنا وين مسافرين اليوم اليابان.
1: بعد كل هالموسيقى ما عرفتون هاليابان؟
0: لا ما كان يدري علي، توه داخل الظهر.
1: إيه الله يسامحك، وينك وينك ليش متأخر؟ تعلق بتاير الطيارة سو شيء.
0: حتى التاير وصل.
1: والله صح التاير وصل. الحين بوديكم لمكان عجيب.
0: اللي هو؟
1: ما أقدر أقول، أخاف تفتن.
0: يا بدور لا تفاجئيني، قلنا لك بلد النظام وخليك منظمة حتى في جدولك، خليك منظمة.
1: الساعة كذي يعني
0: نروح هذا والساعة كذي نرد.
1: الحين بوديك لي
0: ها؟ استوت استوت
1: مكان مهجور.
0: ليش؟ حلاتنا مع الناس.
1: لا لا لا مكان مهجور. بعدين إذا ما وديتك مكان مهجور ما أطلع بدور صح؟
0: يا بدور الله يهديك، أنا من شفت الحركات هالرياضية اللي سويتيها قبل شوي لا لا لا
1: هذا ساموراي.
0: أنا عارف إن هاي حق الشردة.
1: إيه هاي بس شيء بعين بغمضة عين أراويك القوة.
0: بدور وينك؟ ما حد.
1: إيه ما حد مختفية. ايه
0: حلو.
1: اليوم بوديك لمنطقة أشهر من نار على علم.
0: اللي هي؟
1: هيروشيما.
0: هيروشيما.
1: أيوة ما غيرها.
0: أوه معروفة هاي المنطقة.
1: المدينة اللي قامت من تحت الرماد.
0: يا سلام. أنا شو بودت إني أنظف؟
1: جت كوثر هذي بعد، تعي هيروشيما ويانا.
0: كوثر روحي هيروشيما بالنيابة عني.
1: تعلق ورا في الباص. المهم. من وديت هيروشيما الحين ليش خربتي هيروشيما الحين؟ شو تبين؟ شوف خرد على الرياح المهم. أيوة. عشان تخافون، أوكي ما عليه، هادمة اللذات وراي. المهم. هيروشيما موجودة في غرب جزيرة هونشو. ما إحنا قلنا كلها جزر؟
0: أدري.
1: واحدة من الجزر اسمها هونشو.
0: هونشو.
1: هونشو.
0: إيه.
1: قول هونشو نفس اليابانية.
0: هونشو. تقولي أنت بعد. إيه هونشو. والله.
1: ومنو قالك بحرف التشه؟
0: ما أدري هي اللي قالت.
1: أوكي. هي أكبر جزر اليابان.
0: يا هلا.
1: وتبعد عن طوكيو بشو؟ بقطار.
0: ها؟
1: تروح لها بقطار. أربع جزيرة. ساعات. هي بقطار تسير. شو تحرى يابانية هاي حتى في جزيرة؟
0: طرات.
1: لا لا انت في اليابان شو تحرى فيلتشة؟ زين
0: يلا خذ
1: ساعة ونص بالطيارة إذا تبغي تروح، بس قطار غاوي يعني حلو. أوكي
0: يلا بالعكس بستمتع مدام أن تجربتي في قطار الاتحاد كانت حلوة.
1: هي
0: بكمل.
1: المهم اللي صار أن اليوم لما تزورها راح تتفاجأ بشيء واحد.
0: شو هو؟
1: أنه المدينة اللي قالوا عنها هيروشيما واللي تدمرت
0: إيه؟
1: صارت اليوم مدينة حديثة مليانة جامعات ومطاعم وأسواق وحدائق.
0: ما شاء الله. هي. في هالمكان المهجور.
1: في هالمكان المهجور
0: يعني في ناس.
1: في ناس بس كانت مهجورة
0: رياح وعواصف.
1: لا لأن في أماكن ما زال راح تشوف فيها آثار هيروشيما.
0: حلو
1: شكرا لك يا المجهول، كل يوم خاف ويانا على الموجة الصح. اوكي انزين شهر 6 يعني اسفه 6/8 شهر 8
0: اوكي
1: عام 1945 الساعه 8:15 الصبح.
0: ايوه
1: طاحت عليهم اول قنبله ذريه.
0: انزين
1: استخدموها في حرب هيروشيما خلال ثواني. ثواني وشت.
0: شو هاي بعد هاي وشت؟
1: يعني هاي بالهيروشيما بالقنبلة.
0: هاي بس باليابان.
1: ذرية يعني.
0: ايه؟
1: أوكي. وشت.
0: ايه؟
1: صار في ثواني تدمير أجزاء واسعة من هالمدينة العجيبة. لكن أكثر ما يلفت الانتباه إن اليابانيين ما حولوا هيروشيما لمدينة كئيبة، ولكن كانت رسالة سلام للعالم.
0: يا سلام.
1: لكن شو صار؟
0: شو؟
1: بعد الفاصل بتزيغون.
0: الله يستر الله يستر.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتقديم مكرومة بقيمة 1,000,000 درهم دعما للمشاركين في دبي للرطب تقديرا لدورهم في إحياء

0: الموروث الوطني والمحافظة عليه. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طول كرم، ما يعد أمرا استفزازيا وتحريضيا تجاه المسلمين وعملا من أعمال التطرف. الخبر الأخير، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية جراء حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد والتي أسفرت عن إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: زالت
1: ما كملت لك
0: بس اللي قلتي لي اياها.
1: طبعا في هيروشيما وهالمكان العجيب اللي لازم كل حد في الدنيا يفكر يزوره، هو اشهر معلم وهي قبة السلام. وهي احد المباني القليلة اللي بقى اجزاء منها بعد انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما. تركتها اليابان مثل ما هو عشان يكون شاهد على الحدث القديم، ولما تقفون قدامه تحسون ان المبنى للحين يقول لك القصة ولكن بكل هدوء. أغرب شيء في هيروشيما، يمكن تو على بالكم لما تروحون مثل سؤال منصور، إن المدينة مليانة دمار وحريجة وشيء محترق وشيء متدمر، ولكن هذا الشيء غير صحيح. المدينة أولاً صارت خضرتها أكثر، هدوءها أكثر، وكل شيء على عداله من بعد هذه القنبلة الذرية اللي صارت عام 1945. وكثير من السياح يقولون كيف هذه المدينة صارت بهذا الجمال بعد ما انضربت هذه الضربة القوية أيام الحرب العالمية الثانية. من أغرب الثانية 45. من أغرب القصص اللي صارت في هيروشيما في شير اسمه هيباكو تريز. أوكي؟ تخيل ان هاي الشير كانت موجوده وقت الانفجار. هيباكو، اوكي؟
0: اوكي.
1: كل الناس ان بيقولون حالها من حال كل النباتات اللي راحت في القنبله الذريه.
0: تحترق.
1: ولكن ولا صار فيها ولا شيء ونبتت من جديد وكأن شيئا لم يكن. ولليوم الاشجار الحيه الموجوده اللي هناك كانت موجوده وكبرت من ايام القنبله الذريه.
0: المجهول ترى بدون راحة اليابان وراحة المنطقة هذه وزارت الأماكن السياحية كلها تقريبا ما عدا.
1: ليش وشو قال؟ ما شفته.
0: إن لا تقاشرها.
1: لا ليش يقاشرني؟ ما يقاشرني مسكين، ما قال شيء وعلي. إنزين، وفي الشيء والقصة الغريبة اللي أبغي أقولك إياها، وهي
0: اللي
1: الحجر اللي انطبع عليه الظل.
0: حلو.
1: ظل الناس، ظل الشخص اللي يكون قاعد. من أغرب الأشياء
0: اللي قلتي لي عنها مالت الظل للحين ما فهمتها.
1: أوكي.
0: إن كيف ظله هو موجود
1: الساعة 8 الصبح.
0: أوكي.
1: الناس طالعة برا، اللي قاعد على رصيف، اللي قاعد على كرسي، اللي قاعد، الشمس طالعة، تمام؟
0: أوكي.
1: طبيعي وانت قاعد ما يكون لك ظل.
0: إيه؟
1: تمام. أثناء وجودك وجلستك على مثلا خلنا نقول رصيف ولا على دري ولا على أي شيء، فجأة طاحت هذه القنبلة الذرية. القنبلة الذرية حفظت ظلال الناس في الحجر اللي يكون خلفهم، وما زال موجود إلى اليوم في متحف السلام. شلوه حطوه هناك، وآثار الظلال بقت على الأسطح الحجرية. في شيء غريب والناس كلها ما فهمت هذا العلم، وكيف أن الظل تم بعد وفاة الأشخاص اللي كانوا قاعدين برا في الشارع.
0: هاي غريبة،
1: وايد غريب.
0: ولما ليش سألت السؤال؟
1: ليش؟
0: لأن القنبلة كانت كبيرة، صح؟
1: إيه، ولكن هي طاحت.
0: يوم طاحت أكيد حجبت نور الشمس، فكيف؟
1: هي أول شيء ضوء، بعدين رمل، بعدين يعني رمل غبار، وبعدين هواء قوي، وبعدين عاد تنتقل تتحول إلى غيم وإلى آخره مطر أسد ومن هالكلام. أصلاً لما صار الانفجار حجبت أجسام بعض الناس جزء منها الحرارة، فالحرارة يوميت الجسم حجب شيء منها بالخلف، فبقت الظلال على الحجر. وسبحان الله إلى الآن ما حد يعرف هذه النظرية كيف صارت. هذه مش صور أشخاص، ولكن هي آثار فيزيائية نجت من شدة الحرارة هالظلال، وصارت أكثر العروض تأثيراً في متحف السلام في اليابان.
0: يا سلام.
1: وأجمل مكان قريب من هيروشيما تقدرون تروحونه كسياح اللي هو رحلة العبارة، اسمها جزيرة مياجيما، وفيها بوابة حمراء شهيرة كأنها طافحة فوق سطح البحر. ما حد يعرف شو السر وكيف هذه التقنية صايرة شي وتعد من أشهر المناظر الطبيعية في اليابان. وراح تلقون غزلان تمشي مع اللوادم في مياجيما وتتجول بين الزوار، ولا هي محبوسة ولا شيء. وإذا شافتك الغزلان ماسك في إيدك خريطة أو ورقة على طول تي تاكلها من إيدك، ما تعطيك فرصة، يعني كل على بالها أنه أكل، يعني أي شيء تمسكها بإيدك الغزلان يأكلونه من إيدك.
0: أنت حافظة
1: حافظة هي الخريطة، هي ما يحتاج يسار يمين يمين يسار
0: بس أوكي. عارفين.
1: وفي شارع عندهم شارع الخواشيق،
0: قفاش.
1: اي القفاش. المنطقة هذه مشهورة في مياجيما بصناعة ملاعق الأرز الخشبية التقليدية، تحيد الملاس العود مالهم الخشبي اللي يطبخون فيه ويسوون فيه أشياء في الفيديوهات تشوفها. لا اللي تشوفها في الفيديوهات كمان.
0: ايه.
1: اوكي اسمه شاموجي.
0: شاموجي؟
1: اي اسم الملعقة الخشبية شاموجي. هذه الملاعق الخشبية الكبيرة يعني تلقونها في كل المحلات الموجودة، وهي رمز محلي للجزيرة، فأي حد يروح يشتريها مثل تذكار. وأغرب فواكه بتشوفها في هيروشيما أخوة إنتاجهم الليمون الياباني. هالمنطقة متروسة ليمون، فعشان شي يسوي لك آيس كريم بالليمون، مشروبات بالليمون، حلويات بالليمون، عصير بالليمون، نكهة بالليمون، دقوس بالليمون، أي كل شيء بالليمون، أشار بالليمون، كل شيء كل شيء كل شيء بالليمون.
0: إيه لأن عندهم ليمون وايد.
1: وايد زايد عليهم، فيلا يستهلكونه.
0: معناته وليد هناك بيستانس.
1: وليد يحب الليمون؟ أوه زين عيل، نعصر عليه ليمونه.
0: ليش؟
1: ما أدري.
0: هو اللي يحب الليمون تعصرين عليه هو مسكين.
1: هيروشيما تعلمنا أن المدينة ممكن تتدمر، لكن الأمل مستحيل يتدمر. صح. فمن بين الركام طلعت الأشجار من جديد، وتحولت المدينة اللي ارتبط اسمها بالحرب واحدة من أقوى رسائل السلام في العالم. عشان كذي لما تزورون هيروشيما اليوم ما تحسون أنكم أنتم تمشون في مدينة طافت قديمة، ولكن هذه المدينة اختارت أن تبني نفسها للمستقبل. سؤالي لك منصور.
0: حلو.
1: بأمانة.
0: أنا أحب الأمانة.
1: بكل رقي.
0: أكيد.
1: لو زرت هيروشيما أي مكان تحس بتروح له؟ قبة السلام عشان أشوف ظلال الناس؟
0: لا.

0: الأشجار اللي نجت من الانفجار؟
1: لا.
0: متحف السلام بكبر عشان تشوف الأشياء من هيروشيما؟
1: إيه.
0: ولا جزيرة مياجيما وتشوف البوابة اللي كأنها تسبح فوق البحر؟
1: بوابة تسبح فوق البحر؟
0: اي توني قلت لك عنها لونها احمر يوم إيه؟ توصل لها تحس انها كأنها تسبح فوق البحر من كثر الفيزياء العجيبة اللي في بناء هذه البوابة.
1: والله بمر عليهم كلهم واهم شيء شير الليمون.
0: ليش قلت عن الظل؟ لا ينكسر خاطرك؟
1: ترى بروح متحف السلام بتشوف كل شيء.
0: بتشوف كل شيء. اوكي قولوا لنا انتم شو بتسوون، نفس منصور ولا لا؟
1: هذا مروان بيروح بعد.
0: وين بتروح وياها؟
1: مهم الجزيرة ومتحف السلام.
0: حلو حلو، طبيعي طبيعي الإنسان يمر يعني ويتمشى. بس منو فيكم يحب الحيوانات الأليفة؟ الغزلان وايد تونس هناك، وايد بتستمتعون بشكل يعني ما في مثله، وخصوصا ها أليفة وعادي تقرب من الأوادم. اللي عنده فوبيا لا يروح.
1: لا لا مع الغزلان أموري طيبة.
0: الغزال الشمالي
1: هي.
0: المفروض أني حط هالغنية تصدق؟ لحظة والله
1: بحطها. قديمة مالت حسين الجسمي.
0: فيك ظني أظني ذكرناها كلها من شي يسمونه
1: من الغزال نفسه.
0: من الغزال نفسه. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.

0: أظني من جيتني مهتوني متعبني تولع في الهوى صرت فني.
1: محطتنا اليوم
2: على السادة المسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا وما تسمعونا عبر أثير إمارات اف ام في برنامج الفريج اللي اليوم سفرتنا متجهين إلى اليابان بتاريخها بعظمتها بجمالها بنظامها بنظافتها بطيبة شعبها بالإضافة إلى تاريخها اللي دائما دائما من آلاف السنين وهو قاعد يعلمنا اليوم كيف الواحد يتقيد بالتوقيت والنظام ويحافظ على نفسه وصحته وطبعا التركيبة النظامية اللي عندهم تدرس ولا شو تقولين يا الجاسي. اي نعم منورين كلكم. وطبعا اللي زار اليابان واكيد في بعضكم زارها مثل ما كان مطرش لنا في الكومنتات اللي موجودة وشاف اشياء كثيرة في اليابان يكلمنا اكثر عنها بعد ويخبرنا عن المعلومات اللي نحن ما ضفناها في اعداد حلقتنا لهذا اليوم وينورنا أكثر وأكثر عن هذه البلد الساحرة الجميلة، بلد الاختراعات، بلد الصناعات، بلد التكنولوجيا المتقدمة. ولا شو تقولين الحين بعد ترى الذكاء الاصطناعي بعد إذا مسوي هوايل عندهم
1: طبعا إيه؟ ولكن لأننا نعرف أنك أنت يعان
0: والله يا بدو
1: غريبا أول مرة ما تقولي وديني مطعم.
0: أنا أقول لك ليش.
1: ليش
0: أنا خايف؟
1: خايف من شو
0: صراحة؟
1: أيوة على فكرة أكلهم بيعيبك كل خضروات وأشياء
0: هيلثي.
1: أوه على كيف كيفك.
0: يلا
1: مو بنت الحين مسوي رجيم؟
0: لا دايت
1: دايت غير صح؟ أوكي هذا أكيد أضعف أكثر
0: ممكن.
1: أي ممكن.
0: لا هذاك الكيتو
1: هذا بعد؟ والله أنا ما أدري هاي أنتوا تعرفونه أنا عن نفسي
0: أدري ولا تعرف
1: ما دل
0: يعطيك الصحة والعافية ما فينا نضرب تبعين
1: الحين دامن نحن في مطعم ياباني.
0: أيوة
1: ذهبوا نفسكم لأن منصور لازم يأكل
0: صح.
1: طبعا الإزعاج
0: اللي مو متغدي بعد اليوم
1: مو متغدي ما حد متغدي اليوم عاد الإزعاج اللي تسمعونه هذا الإزعاج ما تسمعونه في مطاعم اليابان لا بس أنا ما لقيت له صوت هالمطعم فحطيت لكم إياه.
0: حلو.
1: بس باليابان دائما يعني المطعم بشكل عام هادي والهدوء يكون سيد المنطقة.
0: هي.
1: اي واليوم بتكلم عن شيء هابين فيه العرب وايد
0: شوفوا
1: اللي هو الرامن.
0: شو بعد هذا
1: كيف ما تعرفه؟
0: والله ما عرفه
1: منصور قول
0: رامل
1: رامن
0: رامل رامل انزين رامل
1: شو مو رامل رامن
0: رامن
1: الرامن هذه نودلز يعني نوع من أنواع النودلز أندومي نودلز هي بس طريقتها غير الشومن شوربة نودلز تقول لك زين رامن ياباني عندهم أوكي
0: إحنا الجاس تقول لك ياباني ولا كوري
1: عموما آسيا بشكل عام هم يدخلون النودلز في أكثر من نوع ففي رامن كوري وفي رامن ياباني وفي رامن صيني للعلم يعني فقط أنا هاي ما كنت أعرف هالمعلومة اكتشفت أن الصين عندهم نوع من أنواع الرامن متروس فلفل يعني ما في حد أعتقد يقدر
0: أكل يأكل. واحد بخلطته نفس العيوش عندنا
1: بالضبط فإذا بنتكلم اليوم على اليابان لازم يكون في شيء اسمه رامن ونعطيه حق الآخر.
0: يا سلام
1: أصلا الرامن له قصة
0: شوفوا بعد رغم قصته
1: انا بقول لك رغم انه يعني اخوه صاير رمز في اليابان الرامن
0: أوكي.
1: لكن اصلا اليابانيين يعترفون انه ما بدا من اليابان
0: ها عيل من وين
1: لا يقولون اصلا اول بدايه الرامن في الدنيا في القرن التسعة عشر كان في الصين يعني لا كوريا ولا اليابان بعدين اليابانيين قوموا أخذوا طبعا ما يرضون يأخذون على حالة من الصينيين لا طوروا وحطوا عليه بهارات وحركات وخضرة وما أدري شو
0: نفس سالفة العيوش عندنا
1: هي. وصار من عشرات الأنواع من هالرامن وهو أكثر طبق مميز في اليابان.
0: سلام
1: يعني الناس اللي تروح اليابان ما تأكل رامن مالهم يعني سوري يعني أنت ناقص منك أشياء بعد الحرب العالمية الثانية.
0: بس في مقادير خاصة يعني في رامن
1: اللي تبغيه. إيه؟ في ناس أصلاً يبون لك كل الأغراض وأنت تسوي رامن على الطاولة، يحطون لك تشولة وتسوي.
0: هذا المطعم والدنيا
1: فالك. طيب احنا الحين اكسكيوز مي، يب تشولة.
0: لحظة، ليش تشولة؟
1: عشان تطبخ الرامن.
0: انا بقول له سوي لي هذا وهذا وهذا.
1: لا لا، على ما تقول له السالفة، تراهم شعب من النادر يكلمونك انجليزي، ما في، تعال ترجم كله. المهم في الحرب العالمية الثانية صار الرامن منتشر بشكل كبير.
0: أوكي.
1: لأن وايد أيامها كان القمح متوفر.
0: حلو،
1: تمام. شنسوي قمح، متى بناكل خبز، يمكن أباستوي سنبتي، كباستوي رشيق، كيتو ميتو، صح اللي انت تسوي. فأنا ما أبغي أكل مثلا كله خبز لأن القمح موجود، خلونا نسوي
0: شو
1: النودلز، اللي هو النودلز الخيوط، النودلز ما غيره. ما والله من نظرتك اضطريت أقول خيوط. انزين، وبعدين صار سالفة النودلز عندهم وجبة مشبعة وسريعة ورخيصة. حين حارب العالمية الثانية، ذبحة دم للركب، تاكل نودلز ما عندك حل انت،
0: كابامارو
1: هي مثلا. انزين، بعدين عاد عقب عاد لما طورت الدنيا وخلصت الحروب الحمد لله والشكر والأمور صارت تمام وازدهرت اليابان، كان تزدهر الوصفات مالت الرامن. وفي شيء خطير لازم تعرفونه،
0: اللي هو
1: كل مدينة في اليابان رامنها غير عن رامن المدينة الثانية. يعني انت ماكل في هالمدينة على بالك بتاكل في هالمدينة نفسه.
0: لا
1: no. ما يرضون اليابانيين، يقولون إذا عرفت الرامن اللي ياكل أهل المدينة راح تعرف طبيعة المدينة. من رامنهم تعرفهم.
0: لوغو استوى هذا،
1: هوية رامن، كيف أعرفك. مثلا في سابورو يشتهرون برامن الميسو.
0: شو يعني؟
1: هي مرقة ثقيلة متروسة بهارات ويأكلونها تحديدا وقت البرد والثلوج
0: الدفي.
1: ايه في سابورو.
0: اوكي.
1: وفي فوكوكا بعد منطقة ايضا في هاكاتا يشتهر مرق عظام، يسوونه يطبخون مرق عظام،
0: كوارع
1: وبعدين يحطون عليه كريمة وبعدين ينزلون عليه الرامن، فهذه ثقيلة مو بنفس سابورو.
0: اوكي.
1: وبعدين في طوكيو المرق يعتمد اغلبه على صلصة الصويا اللي احنا نعرفها في طوكيو، شوي مودرن يعني.
0: هي.
1: وطعمه خفيف بالنسبة حق المناطق الثانية، أخف واحد. في منطقة اسمها كيتاكاتا، أوكي، النودلز وايد متينة عندهم، كأنها سباجيتي يعني، وكيرلي بزيادة، أكثر كيرلي. والسكان دايما ما يأكلون الرامن إلا على الريوق،
0: تريقوا الرامن،
1: يتريقوا الرامن، فلفل ريج رامن ما في. انزين، شلون ياكلون الرامن هني القمنده؟
0: انا بالعصاتين.
1: انزين، العصاتين ايش على بالك؟ على بالك بس رامن وتمشى؟ لا لا لا لا لا، كثير من الثقافات يقول لك لازم تطلع صوت وانت تاكل الرامن او تاكل اي اكله، هذه تعتبر قله ذوق في كل الثقافات اللي في الدنيا.
0: ما يدانون
1: حين انت قاعد تاكل اكل قدام الناس وتطلع صوت، الناس بتنقم كان مو بشيء يعني، شو ها شو اللي قاعد تسوي. في اليابان لا، لازم تطلع صوت عشان تبين لهم انك انت مستلذ في الرامن، فلازم هاي الحركه،
0: العصا خشب.
1: هي لما تاكل رامن لازم تسحب النودلز بصوت واضح عشان كل اللي في المطعم يسمعونك، تحل الجيمه الفلوس اللي انت دافعها. يس. ليش؟ لأن في نودلز وايد حارة فأنت لازم تأكلها وهي

0: انك تاكل 24 ساعه. شفت الافكتات اكثر عن شيء ما في.
1: ما اعرفه
0: زين. المهم
1: زين
0: بالنسبه لهم لو اكلت بخاشوقه ولا شوكه بيعطونك بنص عين.
1: ليش
0: مرفوض هذا الامر مع النودلز؟
1: ما اعرف بالعصي هاي
0: كيف تتصرف. ولازم لازم لازم تمسك الطاسة عقب ما تخلص وتشرب كل المرق. ما يصير تخلي المرق وتمشي. الشيف يعصب عقب يحط عليك اكس يحط صورتك على الطاسة.
1: انا قبل لا ادش المطعم بتعرف على الشيف.
0: اي بس لازم تاكل اكله يعني.
1: باكل اكله بس لكن بقول له.
0: وعلى فكره تدري ان من رامن كله الشيف يتفنن بس بالمرق. كل ما كان المرق واو كل ما كان الرامن تمام. براي النودلز براي الخضرة اللي فيه المرق هو أساس السالفة.
1: بس عندهم رامن؟
0: هي عندهم أكلات وايدة طبعا. السوشي بنواعة الساشيمي بنواعة ولكن طبعا سوشي هم مو بسوشينا. احنا نصة مطبوخ ما هالكلام مرفوض عندهم يعني. انزين وفي مطاعم الرامن الصغيرة من يعني الطبيعي ان اكشاك شي صغيرونه داخل شي محل صغير صغير يدوب يكفي 4 أشخاص. تاكل وتقوم ما في تاكل وتدق سوالف ممنوع. في ناس غيرك بياكلون يعني. واكثر الاحياء اللي تمشي فيها في الازقه او في الممرات هذه بين الشوارع هي انك تاكل في المطاعم هذه الجميله اللي تكون صغيره ومثلا واحد وزوجته يطبخون أو صاحب المحل قديم من 50 سنة 60 سنة فاتح. وطبعاً لي تجربة. أوكي أخطر أكلة موجودة في اليابان.
1: أخطر؟
0: هي أوكي هذه السمكة ما أدري إذا تعرفها أو شايفها في الرسوم المتحركة. اسمها سمكة الفوغو.
1: لا
0: اللي هي السمكة اللي تنتفخ عرفتها
1: البالون.
0: البالون اللي أول ما دقيت تنتفخ تمام. هذه مشهورة في اليابان اسمها سمكة الفوغو. والوجبة اللي يقولون عنها إنها ممكن تكون آخر وجبة في حياتك.
1: ليش؟
0: لأن ممكن عقبها الإنسان يموت.
1: مستحيل. ويأكلونها؟
0: أكلتها أنا بخبر كيف. الأكلة ارتبط اسمها بالشجاعة تمام. واي حد شجاع ياباني يروح ياكل سمكه الفوغو او الفوجو.
1: ليش
0: السمكه النفيخه والنفاخه
1: يعني هي مسمومه ولا فيها شيء؟
0: انزين اعضاء السمكه اللي هو الكبد والهذا الكبد والمبايض في السمكه يحتوي اليلد بعد والامعاء وبعض الاشياء اللي في السمكه سم شديد الخطوره. شديد شديد الخطورة لدرجة ما تتخيلها. اسم السم تترو دوتوكسين تمام. هالسم أقوى مليون مرة وما له ترياق بالدنيا وما حد قدر ينقذك فيه. وما في ما في مستحيل ما يزول هذا السم من السمكة لو شي يصير.
1: قلت جبرين شوق عندها بعد غدة سامة.
0: هي بكبرتها قصتها قصة.
1: هي
0: ليش الناس ياكلونها بس ما يموتون؟
1: ما اعرف.
0: انزين لان لما يعدون الفوغو في اليابان اولا لها قوانين صارمه مو موجوده في العالم فقط في اليابان. الشيف هذا اللي قدم لك اياه اصلا متدرب سنوات عشان يتعلم كيف يقص السمكه هذه الفوغو ويقطعها بطريقه انه ما ينتشر السم في اللحم تمام. ويسوي تدريبات وبعدين يحصل شهادة وعقبها ترخيص رسمي ويسوي عمليات قدامها في القص والكذا والتشريح وكل شيء قدام إدارة كاملة ويعني لجنة كاملة لين ما يقولوا له ما في مشكلة تقدر أنك أنت تصير شيف لهالدرجة تمام.
1: وأنا ليش أعرض نفسي للخطر؟
0: مو أنت الشيف الحين. لا هي تجربة أنا جربتها والشخص اللي كان معاي ما يدري إنها مسمومة خليته يجرب قبلي. تأكد
1: تأكد ما صار في شيء. الحمد لله ما كنت أنا اللي موجود.
0: لا أنا شو قلت هاي سمكة مشهور تفضل أكل.
1: حلو.
0: يوم كلها أتريا لأن هي حدها 3 ثواني طالع ما صار شيء عقب كليتها you know؟
1: والله لو صار له شيء
0: لا بسم الله.

0: شو
1: انزين واللي صار يا رب ما يسمعني. المهم واللي صار انه للعلم الشيف لازم يتعلم كيف يطبخ الفوغو وين اماكن وجود السم في هذه السمكة وكيف يزيلها. وطبعا يقدمونها يا اما نية اوكي يعني مثل ساشيمي سوشي او يقدمونها مقلية او يحطونها لكيف شوربة. انا جربت الثلاثة. وفي شغلة عشان تعرف اذا انت في خطر ولا لا، اول شيء بتحس في تنميل في الجسم.
0: حلو.
1: هني عاد اكتب الوصية مثلا.
0: وش الله حاد
1: هات القلم بكتب وصية ماما
0: بعد شو.
1: انزين وطبعا للعلم في لجنة خاصة او تبع الشرطة هم يجون ورا المطعم في باب خاص يحط الشيف السم هذا أو القطع المسمومة في بوكس، والبوكس هذا ينقفل ولا كود ولا مفتاح خاص ما في حد يقدر يفتحه، ولا يرمون هذه الأشياء في وانت بكرامة يعني في القمامة علشان يخافون على الحيوانات أو حد ممكن يتناولها ويتسمم. فتخيل أن يتخلصون منها عن طريق ناس يجون يستلمون منك اليوم كم فوجو انت قصيت، وين البوكس المسكر المقفول اللي فيه، ويتخلصون بطريقتهم علشان يحافظون على الناس.
0: والله
1: الله يعطيهم العافية. والله يعني هذه كانت أجمل أجمل تجربة في حياتي.
0: أيها جمال هذه مغامرة.
1: لا حلوة على فكرة. في قصة قبل أيام أول الساموراي اللي انت تحبهم تمام كانوا يخافون يأكلون الفوجو عشان يخافون يتسممون، لأن تعرف هما كل واحد راس وهذا يمكن يغدر فيني ومن هالكلام وقصص يعني. وبعض الحكام أيضا أيام قبل في اليابان منعوا أن يأكلونها الشعب بشكل عام في فترات معينة، لأن كانوا مو بعارفين بعض الشفات كيف يقصصونها، فكان في وفيات تصير بسبب هذه السمكة والطريقة الخاطئة. لما سووا جامعات ومثل مدارس خاصة تعلم الشيف كيف يقطعها بطريقة صحيحة، واليوم مع الرقابة والتدريب صارت حالات التسمم تقريبا زيرو، لكن في بعض الأحيان ممكن تصير، وغالبا الأشخاص اللي يكونون يبيعونها بس مش مرخصين. فأنت لازم تروح عند المرخصين اللي أصلا أول ما تدش تلقى شهادات بالطوفش كثر على للمطعم يعني أو للشيف هذا. طبعا
0: بس مكتوبة بالياباني،
1: مكتوبة بالانجليزي بعد
0: معك؟
1: ومصورتها انا عشان اذا صار شيء ابلغ.
0: بلغي منه
1: ما هق يعني. فلو سافرتوا اليابان مستعدين انكم تجربون هالمغامرة وتاكلون سمكة الفوجو الشهيرة، ولا تخافون وتاكلون بس رامن؟ بوديك طيعني وناسة لذيذة. والله
0: انا اعرف شو اطلب. خلاص
1: شو تطلب؟
0: ما يخصك.
1: ليش
0: توديني المطعم بس؟
1: شو تبغى؟ انا اقول لك خضرة مقلية هاي حدك.
0: مقلية لا.
1: ها شو مشوية؟
0: بالبخار.
1: لان كيتو بعد بالبخار. والله يا خوفي صراحة.
0: ولا تأكليني هاي السمكة.
1: ما يخالف جرب، لان شوف هاي التجربة تقدر تسردها لعيالك لطوايفك في المستقبل.
0: يكفي ان تسردتيها خلاص اموري طيبه.
1: تعتبرنا انا
0: اوكي باخذ التسجيل من عند علي واقول هذه للمستقبل لعيالي. شوفوا بدور كيف غامرت.
1: خالتكم
0: اتصل بالشخص واقول له كنت حقل تجربه لمده 3 ثواني. ما يدري بعد
1: ما اعتقد.
0: حلو
1: ان شاء الله مو في البيت.

صيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: الحين ها طلعنا من المطعم ولا بعدنا؟
1: لا طلعنا من المطعم خلصنا. انت بخير وسهالش زينك ما في كل العافية؟
0: متأكدة؟
1: هي
0: ما سويت حقل التجارب؟
1: لا كلش ولا. أخونا الغالي الطيب المسالم
0: مني.
1: لا لا لا مستحيل.
0: عيني بعينك
1: مستحيل. أهم شيء أنك أنت والمستمعين مستمتعين.
0: لا المستمعين مستمتعين صح.
1: وانت؟
0: أنا يعني الحمد لله زين.
1: شو يعني الحمد لله زين؟ وديتك دافع فلوس وحالتي حالة واليابان وعشر ساعات لين ما نوصل.
0: أنا قلت لك لبسيني لبسهم.
1: أيوة
0: زين
1: طقم انت
0: ومشيني.
1: أيوة مشيني.
0: مو نفس سالفة علي يقولي فار تجارب. انزين ومشيني في الأماكن السياحية يعني. أوكي
1: فالك ودي. طيب أنت تبغي مكان سياحي؟ يلا نعيش أماكن سياحية.
0: وين؟ ها. ها. أيوة
1: طبيعة الخلابة.
0: شاي.
1: أيوة سيد تبغي شاي
0: ومتع نظريك
1: الحين بتمتع حتى قلبك بيتمتع الحين.
0: يا سلام
1: هذا المكان العجيب اللي بنروح له. هي غابة أوكيغهارا.
0: دا
1: مو أنت تبغي الطبيعة؟ الطبيعة وين يعني مثلاً؟
0: سهول
1: ما عندهم سهول تحر الصحراء الربع الخالي؟ أي هضاب؟ هاي هناك قليم التبت وايد غير هني كلها غابات. ذبحتنا ذبحتنا. ركز على أنت الجغرافيا بدرب وأنت بدرب.
0: أنا جيولوجي.
1: أنت جيولوجي هاي ملحت مناجم الذهب تترياك في تنزانيا. تخيلوا معاي إنكم تمشون في غابة
0: حلو
1: ما تسمعون فيها إلا شو؟
0: شو؟
1: إلا صوت
0: العصافير
1: خطواتكم
0: والعصافير.
1: والعصافير تزقزق.
0: هي.
1: تزقزق ولا ما تزقزق؟
0: تزقزق بس لكن حق شو أسمع صوت خطواتي؟
1: لأنه هدوء هدوء هدوء. لا
0: ما في هدوء غابة
1: لا تسوي زعاج حين يكذيب يأكلك.
0: بعد في زي. ذي
1: لا سيارات ولا أصوات مدينة حتى الريح مش موجودة مختفية بين الأشجار. فجأة
0: خير
1: فجأة
0: خير
1: اخترع خاف سو شيء
0: قلت لك خير.
1: أوكي راح تحسون أن المكان ابتلع العالم كله.
0: بعد
1: الغابة الغابة الغابة وايد زحمة لويا سكون هدوء صمت.
0: الله
1: تستحيد غنية عبد المجيد الحين بحط لك اياها. شو الغابة اللي فيها الدليفري؟ زين الغابة هذه اسمها أوكيغهارا.
0: أوكيغهارا
1: اي غابة تمتد على مساحة 30 كيلو يم جبل فوجي. لكن الغريب مش في شكلها
0: ها
1: بالهدوء. الأرض اللي تمشون عليها مو بتراب ولكن حمم بركانية قديمة متجمدة من آلاف السنين. ارتاح ما في بركان لا طالعيني من نصعين. قديمة قديمة
0: يا بالي
1: من أيام طلعت من أيام يوم ثار جبل فوجي
0: ايه؟
1: قبل أكثر من 1000 عام. ومع مرور الزمن صارت فوقها شيار وبدت الطبيعة كلها ممتازة وتصير أكبر وأكبر وأكبر. لكن ليش وايد مخيف هالمكان؟ لأن الأشجار وايد متقاربة والأغصان ما الشمس ما تدخل في الغابة تحت.
0: ظلام
1: ظلام والصخور البركانية مش منتظمة فتمتص جزء من الأصوات فيحس الزائر أن الغابة هادية فوق المعدل الطبيعي. ويقولون الزوار أنها أكثر غابة سايلنت في العالم. فيها كهوف جليدية فيها كهف الريح.
0: حلو.
1: والأساطير يقولون من مئات السنين كان في حكايات تقول إن في أرواح من التراث الياباني يسمونه يوري.
0: يوري؟
1: يوري
0: أوكي.
1: راق يعني شي عرق أي. يعني أرواح بس راق إليجنت يعني على الاسم.
0: أوكي.
1: مع مرور الزمن ارتبطت الروايات هذه والأفلام بهالأساطير هذه بغابة أوكيغهارا وصارت جزء من صورتها وثقافتها الشعبية. ما في دليل على صحة هالكلام والعهد على الراوي لكن أوكيغهارا مش مخيفة لأن فيها أشباح
0: عين،
1: لكن لأنها تخليك تسمع نفسك ودقات قلبك. طول حياتك أنت عايش مع الإزعاج، فجأة في صمت لم يسبق لك مثيل. فلو كنتوا في اليابان، هل تفضلون تزورون هذه الغابة بالنهار مع دليل سياحي عشان تستكشفون الكهوف، ولا مجرد اسمها يخليك تغير ولا يمكن تحط ريلك في هالمكان؟
0: لا اسمها اوكي، بس لكن الوضع الداخلي فيها هو اللي يعتمد يخليني ازورها ولا لا.
1: يقولك هدوء فقط، من نادر تشوف حيوانات مفترسة، ما في، ولكن الصمت هذا يقولك هني الارواح الشريرة موجودة.
0: اي ما بيصير لي شيء؟
1: لا بس الارواح تلعبك راح ارد.
0: ليش بدون؟
1: لان ارواح شريرة يعني. بس
0: انت رحتي لها يوم رحتي لليابان؟
1: لا فوجي يعني مرينا خطفنا عليه، بس هي منطقة عدال فوجي، جبل فوجي يعني وايد بعيدة.
0: ما رحتي لها؟
1: لا ما رحت، بس كنت خاطفة عليها بقطار الطلقة اللي بقولك عنه الحين
0: السريع.
1: أوه ما تلحق ترمش.
0: يا سلام.
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل وقولوا لي، تحبون الغابات ولا أنتم ما تحبون هذا الهدوء الغريب؟ فاصل وراجعين.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية. من جانب آخر، قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز إن استئناف العمليات القتالية الكبرى لا يزال خيارا مطروحا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 مواطنين من محافظة نابلس بعد أن داهمت منازل عدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية اعتقال 4 فلسطينيين من قلقيلية بالتزامن مع مداهمة القوات الإسرائيلية لعدد من بلدات محافظة الخليل وبيت لحم. في جنوب لبنان شهدت مناطق عدة تصعيدا عسكريا إسرائيليا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل وسلسلة تفجيرات عنيفة في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت، بالإضافة إلى تعرض

تعرض أطراف نبطية لقصف مدفعي عنيف. في ختام زيارة استمرت يومين إلى سوريا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. النبأ الأخير، تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على الحرائق سريعة الانتشار في جنوب غرب فرنسا في ظل إجلاء أكثر من 300,000 شخص من المناطق المتضررة. وفي أسبانيا، أتت النيران على نحو 20,000 هكتار مع ارتفاع عدد المتضررين إلى أكثر من 121,000 شخص. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح. في أمان الله.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في همزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا همزة رأس اليوم.

0: مسافرين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: أيها الياباني؟
1: أنا؟
0: هي بعد شو رايح اليابان الحين أنت؟
1: ما لبست.
0: بس شو رأيكم في أغنية الفنان حسين الجسمي؟
1: لا صراحة روعة.
0: هاي جديد إمارات FM. طبعاً أغرب الحقائق الموجودة في اليابان كثيرة ترى.
1: اللي هي؟
0: ما أعتقد في ناس تفهم هاي الحقائق، يمكن لأن يزورون فقط السوق، متعودين كوفيات مطاعم ما أدري شو، يردون خلاص المطار. لكن منصور في ناس وايد ما يفكرون أن في أشياء يمكن هذه البلد لم يسبق أن حد جربها. أولها سالفة الوظائف في اليابان.
1: شو فيها؟
0: إذا كنت تحس نفسك وحيد ممكن تأجر شخص.
1: هي. لا هذه مداهمة دخلوا
0: زغت حين قل هاي تأجر شخص.
1: وعليكم السلام يا هلا أستاذ وليد سراب، يا هلا منور يا هلا.
0: حيا الله حيا الله. انت
1: اي صوتك بعيد زين، ترى الناس تبغي تسمع.
0: نعم اخوي، يا هالصوب يا هالصوب. احمد العبيد اللي تفضل اقعد
2: وشو غداكم؟
1: اي تفضل
0: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: سلم عليهم
2: هن. مساكم الله بالخير.
0: في مايك ولا وين؟
2: هاني مرحبا.
1: اي هذول
2: يا هلا يا هلا، مساء الخير يا حلوين يا متابعين. الله الله بالفريج. ها ايه ترى الفريج فريجكم
1: اكيد.
2: وطاح الغداء.
0: طاح الغداء
2: موجود او لا عليك؟
1: ها
2: اي نعم
1: كفو
2: عاضرين مشابيس الزينه.
1: يا سلام عليك.
0: ايه كنت اتكلم في سالفه خر
1: ما ادري والله
0: ضاعت الطاسه كلها
1: منك احمد.
0: ما عليه سامحونا، طياره ثانيه درعمت علينا واحنا في طيارتنا. زين طلعنا بالمود والله. أغرب وظائف في اليابان أنك أنت تقدر تستأجر شخص يتمشى وياك.
1: حلو.
0: هي يعني تبغي صديق جديد هو يتمشى وياك.
1: حصلت.
0: وإذا تبغي بدون كلام ما يتكلم.
1: بعد حصلت.
0: وإذا بس تبي يمشي يمك يمشي يمك.
1: حصلت.
0: وفي سيرفس ثاني.
1: شو بعد؟
0: في شخص ممكن تجيبه بس عشان يصفق لك إذا أنت قاعد تتكرم مثلا، ما عندك احد يصفق لك.
1: اي هناك ما في سياحه بس.
0: وفي شخص يحضر معاك مناسبه عشان انت ما تروح بروحك مستحي.
1: حلو.
0: وفي شخص يقعد معاك في مقهى كأن ربيعك القديم.
1: يا سلام، يعني عارف كل شيء.
0: لا يعني هو يسوي نفسه انه يعرفك انت عاد مش الموضوع. وطبعا عندهم آلات البيع المينونه، خلنا نقول تعرف آلات البيع اللي تحط فيها درهم وتطلع منها الأشياء، مثل أيام البيبسي عندنا وهالسوالف. إنزين في اليابان في أكثر من 4 ملايين آلة بيع، هذه اللي تحط فيها فلوس.
1: حلو.
0: وبين كل آلة وآلة 50 متر بس. هي ما تبيع بس المشروبات ولكن تبيع لك بيض.
1: حلو.
0: ورامن حار مطبوخ.
1: يا سلام.
0: موز، مظلات، ورد. أنا شفت الورد وشفت الموز والبيض وكل شيء. شريت ورد.
1: يا سلام. إنزين
0: على فكرة إحنا عندنا بعد ورد هني موجودة في المولات.
1: هاي محطات أدنك.
0: هي لا لا بس عندنا وحدة تنزل لك ورد إذا تبغي تهدي حد. آلة تبيع. إنزين وتبيع بطاريات وتبيع لك أيضا ربطات العنق التاي إذا أنت رايح اجتماع نسيت ربطة عنقك. طبعا اللي يصير في الايام العاديه لما تروحون تركبون القطارات، اذا حد عطس في القطار ترى
1: شو
0: الكل يلتفت يطالعه، لانه يعتبر هذا شيء غريب ما عيب يسوي.
1: نشر الوباء.
0: ولان اصلا الصوت العالي عندهم شيء وايد ملفت، واذا تتكلمون في التليفون داخل القطار على طول بيعطونك نظره.

0: سكر التليفون ولا شلون؟ ما يحبون الازعاج.
1: يعني سوالفك وهذا تحملي.
0: هي بس على فكره في شيء، مره رحت مطعم اذكر اول ما وصلت اليابان، دخلت مطعم حين ترى الهدوء، الهدوء برا والمطعم داخل، ما تتخيل الازعاج اللي كنا فيه، وكل يابانيين كان ازعاج، ما ادري وين الهدوء. اوكي في مطاعم هدوءها خفيف مش وايد، بس مش الهدوء، الهدوء السايلنت اللي يقولون عنه.
1: الهدوء يعني سكتوا.
0: لا بس اللي انا كنت فيه كان مزعج بشكل فظيع، يعني ازعاج لدرجه انت اللي بتكلم اللي لا لا لا لا هذا وايد هادي، تعرف غرف مع
1: زين
0: زين. واليونسكو ايضا يعني هيقول لكم اماكن ينصحون بزيارتها في اليابان، واليونسكو مدخلها ومنها غابات الخيزران في كيوتو.
1: الله.
0: وتتمشى بين آلاف أعواد من الخيزران، والهواء يوم يمر بين الأعواد هذه يطلع صوت موسيقى.
1: يا سلام.
0: تسمع أصوات بين الخيزران كأنه ناي.
1: هذا لازم
0: يعني.
1: يجيب علي المسافر هناك.
0: إيه يسوي توزيع.
1: إيه.
0: إنزين. واليونسكو يعتبر صوت هذه الغابة من أجمل الأصوات الطبيعية اللي صنفت في العالم. وفي عندهم جزيرة حق الأرانب للي يحبوا الأرانب. تدري أنا أكره الأرنب ما داني ولا أحبه ولا أحب أمسكه.
1: بالعكس.
0: أحسه من يعني الحيوانات اللي صعب تنظيفها.
1: لا لا بالعكس.
0: وايد يحوس بالرمل ويحفر ويسوي.
1: أنت حاطت لنا في رمل.
0: الأرنب وين بتحطه؟
1: أنا.
0: الأرنب لازم.
1: لا مسوي له أجواء.
0: أجواء. مرحانة مثلاً.
1: لا لا. هو يحب هاي الدهاليز اللي تحت أنفار.
0: أحيد الهامستر. مش الأرنب.
1: لا لا لا لا حتى الأرنب.
0: وفي جزيرة كاملة يحكمها الأرانب.
1: حلو.
0: وأكثر فيها من 1000 أرنب، وين ما تمشي الأرانب تركض وراك. لكن للأسف في هالجزيرة كان في قصة وايد حزينة. في الحرب العالمية الثانية كانت هي مصنع سري لأشياء كيميكال كيميائية، واليوم هي تحولت إلى مكان مليء بالحياة. وفي أيضا عندهم جزر للقطط، بس فيها أكثر من يعني قطط فيها أكثر من البشر بست مرات، وتقعد أنت على المينة كل القطاوة جاية تستقبلك.
1: أنت شفتي الفيديو مع الأرانب هذا يوم حطوهم 1000 أرنب ما أدري كم في الحقل، شو سووا فيه؟
0: شو سووا؟ لا ما شفته.
1: مفيد للزراعة.
0: صدق يحفر؟
1: إيه.
0: أوكي.
1: كان يقلب لهم التربة وما أدري شو، يسوي لهم وايد أشياء.
0: وناسة بس يعني ما أدري، أحس أنا مو بنظيف يعني ما أدري. الأرنب عندي مشكلة معاه. أنا
1: أنت مشكلتك مع الأرنب شيء والحقيقة شيء،
0: في خلافات عائلية. المهم
1: نصلح إن شاء الله.
0: وطبعا جبل فوجي هو مش مجرد جبل، أنا شفته من القطار الطلقة أو البولت ترين، شفته في الزجاج. يعتبر رمز لليابان، ويؤمن بعض اليابانيين أن اللي يصعده مرة واحدة في العمر يجيب له سلام داخلي للأبد.
1: يا سلام.
0: وطبعا أعتقد أن في ناس وايد لما يروحون اليابان يحبون يزورون هذه الأماكن اللي تساعدك على السلام النفسي، وأنك ترتاح وتكون على يقين أنك أنت بخير وسهالة في هذا المكان وهذه المنطقة. وعلى فكرة أغرب الأكلات لما تروح هذه المناطق تلقى آيس كريم بالحبار.
1: بالحبار؟
0: إيه بالنغر.
1: أوكي.
0: وآيس كريم بصلصة صويا يقدمون لك فيها الأماكن، وآيس كريم بالفحم الأسود، وسمكة الفوجو اللي قلنا عنها موجودة بتلقونها في كذا مكان. وطبعا تدرون أن في اليابان فيها يعني أجمل وأحلى وأفضل خلنا نقول منطقة في العالم، وهي أنا أعتبرها المنطقة اللي تختلف عن طوكيو تماما، وهي أوساكا.
1: يا سلام.
0: تعرف لما يقولون مدينة كأنها الريف أو البدو وطوكيو هما الحضر، نفس الطريقة أوساكا هي المدينة اللي ما تنام ولا تيوع نهائيا.
1: أوساكا
0: متروسة أكل، متروسة مطاعم، أنا رحت لها بعد.
1: حلو.
0: أوكي. ودائما يعني دوتنبوري الشارع هذا في أشهر لافتة، إذا راويتك يا بتعرفه، لافتة

0: طبعا لازم تعرفون ان فيها قلعة أوساكا، فيها اكبر حوض اسماك في العالم الاكواريوم.
1: هذه الاماكن الصح.
0: وفيها استوديو يونيفرسال صرت له، وايد جميل وايد حلو. صح كان شوي حار في شهر 7 لكن يستاهل. فيها جوراسيك بارك، مينيونز، وهاري بوتر، وسوبر ماريو، وهي احلى هي هاي كلها سوالفنا يعني. مواليد الثمانينات بيحبون هالمكان. وطبعا
1: غير الكرتون اللي كان عندهم مش كثر، كابتن ماجد وغيره.
0: هي هذا طبعا يعتبر من الانمي، وهذا شيء خاص، وفي شارع خاص في اليابان بس للرسوم المتحركة اليابانية، من لافتات، من محلات بيع، من كل شيء، كل شيء خاص الأنمي تقدر أنك أنت تروح في هذا الشارع. وصراحة رحت له، كان وايد جميل، وايد وايد روعة، تعيش عالم ثاني، خصوصا للناس اللي يحبون الأنمي. طبعا أهل أوساكا عندهم كلمة مشهورة اسمها ويكاداوري.
1: ويكاداوري؟
0: يعني ويك أو عفوا كوي داوري، مش ويكاداوري، كوي داوري. ذكرت كوي داوري يعني أنت تاكل عشان تنفق فلوسك، يعني لا تحسف، ادفع وكل.
1: حلو.
0: لأن المنطقة هذه كلها تعتبر منطقة أكل وناسة وسهر، وتلعب بالألعاب، وعندهم محلات خاصة فيها ألعاب إلكترونية تدخل ما تطلع منها لين ثاني يوم. فلو زرتوا أوساكا، شو أول شيء ممكن تجربونه؟ شو الأشياء اللي ممكن تحبونها؟ شو يعني، هل تحبون الحلويات اليابانية؟ تبون تروحون يونيفرسال ستيديو؟ تبون تروحون في طوكيو والت ديزني؟ كانت وايد جميلة وروعة. بس طبعا احب اقول
1: انا احب الاماكن اللي فيها الكرتون هذه،
0: هي
1: الانمي.
0: بس للاسف في شغله ان في والت ديزني وماريو، يعني هذه المدن في استوديو يونيفرسال، يتكلمون بالياباني مش بالانجليزي.
1: ما شاء الله.
0: فيعني الاشخاص اللي يبغون، خلنا نقول يجربون هذه التجربه بالياباني، ممكن ان يروحون هذا المكان. اوساكا هي مش مدينه تزورها بعينك بس، ولكن بمعدتك بعد من الآخر، لأنك أنت بتاكل أكل لين يوم الأكل. فراح تسمعون أصوات المطاعم وهم يطبخون، والشفات يزعجون. وعلى فكرة داحرت لك شيف، هو داحرني وأنا داحرته،
1: حتى الشيف هناك
0: كنت أتمشى في أوساكا بروحي. تمام. فدرعمت مطعم أباكل سوشي الحين، سوشي ورامن، بطلب كل منيو. المهم هم يحطون التوفو، تعرف التوفو اللي كنا جبن يحطونه في الهام؟ زي انا ما احبه وما اعرف طعمه.
1: توفو ما تحبينه؟
0: لا، ما اعرف شو هذا، ما كنا جبن بس ما ادري شو هو.
1: لا حلاوه.
0: لا توفو مثل عجينه التوفو يحطونها في المرق.
1: لا ما اعرفه.
0: اكزاكتلي.
1: انا اعرف التوفو الثاني الحلاوه.
0: اكلهم حلو بدو. هي للناس اللي يحبون الاكل الني والياباني، نعم يعني شيء من الخيال. واحلى شيء انك تاكلين في المطاعم يا خربشات اللي تكون البسيطة، اللي أصحابها يسوونها، مش إنه مطاعم مشهورة لا لا لا لا. ما رحت مطاعم مشهورة، كل المطاعم اللي هي التقليدية اللي
1: شعبية.
0: واحد زوجته شعبية تعرف على قولتنا في الخناخيش داخل شيء،
1: وكلها قعدات أرضية،
0: في قعدات أرضية وفي على كراسي. المهم هذا الشيف أول ما شافني طلعت التوفو وحطيت عليه ينب، ياني كان يهزبني.
1: صح.
0: قال ردي، قلت له لا ما أبغى. قال أقول لك ردي بس بالياباني طبعا. بس هاي ترجمة أنه يقول ارجعيه إلى الطبق، وأنا أقول له لا لا كلا.
1: لماذا؟
0: ما أكل توفو وحين مناشبني هو.
1: أنت تقولي يا بالتوفو مالك عندي.
0: لا هو حاط لي ياب المرق اللي أنا طلبته الرامن، وأنا شلته وعقيته ونهار نفسي كيف أنا سويت هالحركة.
1: أيوة
0: طبعا. فقلت له أربو يعني مي أرب، ما في فايدة.
1: باي باي لندن. هذه
0: هي بالضبط. كان ما في فايدة، فحس فتحرطم بالياباني وقال هاي لا تعطوني. فكل ما أطلب شيء قالوا ما في عشان أطلع بسرعة من المطعم.
1: هي زعلتي والله
0: على نفسي. هي والله. فيعني
1: أكلتي السمكة هذيك وخاطرتي في حياتك وحياة الآخرين.
0: زي ما أحب التوفو، كان جبن بس حار، ما أدري كيف ما حبيته يعني. وجهة نظر الإنسان يعني ينقنق بالأكل، ياكل اللي في خاطرة، صح ولا لا؟ ما يصير أنت تاكل على كيف الناس. بس طبعا الشيف بطبيعة الحال لما يطبخ يبغي الكاست

0: الحمر يأكلون كل أكل عشان يبدون رايهم، بس طبعا ما في فايدة، ما حد قدر علي. فهذه من ضمن الأشياء اللذيذة، السوشي لذيذ، التاكوياكي لذيذ، الرامن لذيذ، الحلويات اليابانية لذيذة. أعتقد أن أنتوا لما تروحون لازم يكون عندكم ميزانية محترمة عشان تخلون كل اللي في خاطركم يتحول إلى حقيقة. ولا تنسون القبقوب اللي يتحرك في ديتنبوري، مطعم كبير وقبقوب عملاق، أكبر قبقوب في العالم يتحرك شي مسوينه خارجي يعني، وداخل يوم تروح تاكل أشهر القباقيب اللي عندهم وأكبرها
1: بعد.
0: اي تاكل ربع نص، تبي بس عضاعض القبقوب ولا ما ادري ريوله ولا كيفك يعني. القبقوب يتقسم، تدفع على قياس تقسيمتك.
1: اها
0: اي فيعني من الاشياء الجميله اللي ممكن انتم تجربونها في اوساكا.
1: بس بدور يعني هم مشهورين اكثر شيء بعد في السيفود ولا
0: السيفود والخضره
1: هي.
0: واللحوم طبعا الواجيو في مطاعم خاصه صراحه اكلنا منها لين قلنا بس أعظم واجيو ممكن تاكلونه يصل إلى $1,000 عشان تاكل قطعة واجيو.
1: يا سلام،
0: والله
1: يا الجاسي ما بعدني مو متغدي
0: هي.
1: وإن شاء الله
0: وإحنا ميتين يوم صراحة هي. من كثر
1: وهي ست تكلمني عن الأكل
0: الحين بطلب لك جوس.
1: جوس ليش؟ أكل
0: أطلب لك واجيو
1: بعد
0: ياباني مثلا.
1: لا مو مال الأكل.
0: كنا معاكم وين؟ في اليابان.
1: اليابان.
0: في اليابان.
1: إيه. والحين إن شاء الله برد البلاد وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله استفدتوا من هالرحلة الجميلة مع بدور المرزوقي وقصصنا.
0: اليوم ما زيغتك وايد.
1: الحمد لله. ترى أنا ما صنّك.
0: إيه مو ما زيغتك، أنا بس عشان يعني وصية ولا.
1: لا لا ما صنّك، قلت لك اليوم ما في. وأبغي أستمتع ويكفي الأشياء التذكارية اللي خذيتها من اليابان. أبغي السيف كنت، وأبغي الملابس، وأنت ما قصرتي اشتريتي لي إياهم بيض الله وجهك، وأحب أحطهم تحفة تذكارية في شو اسمه.
0: أهم شيء دير بالك على سيفك بس.
1: لا لا أنتر. في غمدة وموجود
0: هي.
1: إيه بس ما وديتيني مكان واحد.
0: شو هو؟
1: مصارعة السومو.
0: ما يعني هي لها سيزن معين ومو بي حد يقدر يدخلها، ولازم تدفع تذاكرك وعندك واسطة. احنا لا واسطة ولا تذاكر ولا هذا.
1: كيف وانت؟
0: لا ما لازم.
1: رحتي ترى قبل؟
0: ما رحت مصارعة سومو ما صرت.
1: لا رحت يعني اليابان قبل.
0: ايه رحت اليابان بس ايه. ما رحت سومو عادة.
1: المفروض يعني ان
0: هاي للناس خطيرة بس عموم ايه. اليابان مش مجرد بلد تكنولوجيا وانمي، هي بلد يجمع المستقبل والماضي.
1: صحيح.
0: ممكن تلقى الروبوت يقدم لك الأكل، وبعد دقائق تمشي توصل لمعابد وقصور تصل أعمارها إلى 1000 سنة.
1: صحيح.
0: هذه روعة اليابان، كل شارع فيها يحكي قصة، وكل جزيرة تخبئ لك يعني مغامرة ومفاجآت أنت ما تتوقعها.
1: فعلا كانت تجربة جميلة ورائعة، ويكفي أن تعلمنا منها النظام، وتعلمنا منها النظافة، وتعلمنا منها الاحترام المتبادل بين طبعا شعبها وبين الزائر. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس التوقيت مع رحلة جديدة في برنامج الفريج. فدائما ابقوا مع إذاعتكم المفضلة إمارات FM، تسمع كأنك ترى على الشوف والسمع دائما وأبدا. تقبلوا تحيات المبدع الرائع بدور المرزوقي
0: ومن أخوكم منصور الغساني.
1: منصور الغساني مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة

لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان الرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضاً والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل، وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حياً بين الناس ومن جيل إلى جيل.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM،
0: تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهنأ سموه خلال اللقاء الفريق بمناسبة اجتيازه للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل والمعتمدة من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع أبوظبي المالي تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات، بتنظيم من أبوظبي العالمي ADGM في جزيرة المارية خلال الفترة من 7 إلى 10 من ديسمبر 2026. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتقديم مكرومة بقيمة 1,000,000 درهم دعما للمشاركين في دبي لرطب تقديرا لدورهم في إحياء الموروث الوطني والمحافظة عليه. الخبر الأخير، تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله، شرفتونا ونورتونا، شرفتونا أكيد باختيار الموجة الصح إمارات FM، ونورتونا أكيد باستماعكم لهذه الإذاعة اللي دائما وأبدا تبحث عن مستمع جديد ينضم لها كل يوم. يا مرحبا بكم مستمعينا، وبداية جديدة معاكم مع أحلى الفقرات اللي دائما تتريونها من خلال برنامجك لك. أبدا مش عنابي. يوسف الحمادي حياك الله، مريم الملة مرحبا وسهلا، خربشات والكمباك حياك الله ويا مرحبا، اي عليك السلام والرحمة. تنوروني اكيد على التيك توك على امارات FM، واكيد تنوروني بالاستماع لهذا البرنامج. يلا معاكم راح اكون في 3 ساعات. سيد عطلة مساء الخير وحياك الله يا أخوي، من فقرات متنوعة من رسائل من هنا وهناك أكيد في برنامج كليك. أجمل تحية لكم مني إعدادا تقديما وإخراجا بدور أحمد.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: 맛있어.
1: كليك في الصيف. أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية. كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: معاكم كليك. وأكيد ومثل ما أنتوا دائما تقولون كليك غير وكليك الصيف. وهزاع حياك الله يا مرحبا بك شيب، أهلا وسهلا. أبو عبد الله في الخط إن شاء الله درب السلام توصل وتنور الإمارات. فاروق تحياتي لك وشكرا جزيلا لكل اللي تقدمه. شفت بعد خربشات ما أدري عاد وين راحت، وشفت بعد الجاسي اليوم كان حماسكم شوية مش وايد ولا أنا مستعيلة؟ شكلي أنا اللي مستعيلة. بطلع وياكم فاصل وبرجع أبدأ معاكم فقرات كليك اليوم الاثنين 27/7/2026. مريم يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. أوكي بهزاع يقول مستعيلة، بشوف الحماس والتواجد بعد الفاصل، خلكم وياي.
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
1: كليك.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن.

0: التفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
2: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

بهزار يقول الدوامات، شو براها الدوامات؟ ما فيها إلا العافية، حلوة وجميلة وخفيفة. بعد اليوم استلمينا رواتب. مروان مس النور حياك الله، وايتن تحياتي لك. آمنة إليك السلام والرحمة. أزعل الصراحة إذا شفت ما في تفاعل وما في حماس وما في يعني ناس وايدة على التيك توك. ليش يعني تسمعونا، شاركونا، سولفوا معانا، تكلموا معانا، تعالوا ويانا. أبا شي لايكات حلوة، أبا كومنتات حلوة، أبا تفاعل جميل على إمارات اف ام على التيك توك. أنا صراحة متعودة دايما على الأشياء الحلوة منكم الصراحة، فاليوم الاثنين نصحصح شوي. أنا أدري شو بيصحصحكم، أعرف. يوم أقول مروان إن شاء الله دوم، أعرف أني دايما لما أقول أي أغنية تبون تسمعونها بتلاقونها في كليك، فاعطوني أغانيكم الحلوة وشاركوني أكيد. اوكي بو هزاع يعني في الدوام، انزين حلو، شيء جميل. سلطان يبي يسمع عبادي، وشلون مغليك محمد اليوسف، يا مرحبا خالد. لا هذا ولا هذا، طال عمرك. مساك الله بالخير. عادي بشار الشطي إن شاء الله. إذن عندنا الحين عبادي الجوهر، وعندنا بشار الشطي، راشد الماجد. أعطوني أسماء أغاني أعرفها. أبو فلاح عليك السلام.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
2: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

نبدأ معاكم فقرات كلك. بقت عندي أغنية أصالة بهي الحسن، أريام اللون المحلي، بشار الشطي عادي، مريم الملا الفنان، والأغنية اللي طلبتها غير متوفرة، فتشوفي لك أغنية مني منك يعني دوري في الألبوم. بوهزاع بلقيس شو بلاها؟ تب تسمع بلقيس أي أغنية ولا تب تختار أغنية أنت؟ عبد الله الله يسلمك ويعافيك ويوصلك بالسلامة يا أخوي. أوكي أوكي، محمد اليوسف إن شاء الله، بالك طيب إن شاء الله إن شاء الله.

أوكي، من فعاليات الصيف اليوم بتكون فعالية اسمها أبو ظبي تنبض بهلها. دائرة تنمية المجتمع مستمعينا تنظم فعالية مجتمعية تحتضن فيها الأفكار الإبداعات أكثر من 80 طفل وشاب من رواد الأعمال في المستقبل، تمنحهم أكيد فرصة أنهم يعرضون مشاريعهم، يعرضون منتجاتهم أمام الجمهور. دائما نقول أن حالات الشيء يوم تشتريه تشوفه بعينك، فهاي فرصة أنكم أنتوا تروحون لهذه الفعالية الموجودة أساسا في مركز أدنك بوظبي في قاعة 4، وراح تكون لين تاريخ 9 من شهر أغسطس بشكل يومي من الساعة 3 لين الساعة 10 المساء، ضمن أكيد الفعاليات اللي موجودة هناك، فعاليات صيف بوظبي الرياضي. ودائما حابة أن أنتوا تروحون وتشوفون المشاريع المميزة وتكونون جزء من هذه التجربة الحلوة، تدعمون طموحات الجيل القادم، تشجعونهم وتنمون مهاراتهم أكيد. أيضا يعني التسويق والتواصل راح يكون ضمن أجواء مجتمعية تفاعلية تناسب الأسرة بشكل عام، فهي فرصة أنكم تروحون لفعالية بوظبي تنبض بهلها، ولأن دائما بوظبي تطمح لأفكار عالية من عيالها، ودائما أنتوا الأولوية في أي فعالية تقدم للجمهور. عمر عليك السلام والرحمة. شيري أهلا وسهلا.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: مقبول منك.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إياند موني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

0: حياكم الله مستمعينا عبر أكيد برنامج أكلك، وأكيد في ساعاتنا الحلوة الجميلة اللي نرافقكم فيها من خلال أكيد الفعاليات الفقرات المفاجآت اللي موجودة أيضا في عاصمتنا أبوظبي. طبعا عالم ونر براذرز الموجود في جزيرة ياس يعني يحتفي بإطلاق لعبة جديدة حلوة جميلة، تقدم أكيد تجربة تفاعلية جميلة وممتعة ومستوحاة من شخصيات يمكن عشنا معها، وإذا بنقول أكثر شيء في طبعا أشهر أشرار عالم دي سي. معنا أكيد زميلتنا وردة الحمادي من طبعا ياس. واللي أكيد راح تكون معنا على الهواء وتخبرنا بكل الفعاليات الحلوة المفاجآت الأجمل في عالم ونر براذرز جزيرة ياس. حياك الله ومساء الخير يا وردة.
1: مساء النور والسرور زميلتي بدور، أكيد نمسي على كل من يسمعنا اليوم عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. حلو أنك بديتي بداية أن في لعبة جديدة في ورنر براذرز، وأنا الحين واقفة عدالها بصراحة. يعني تعرفين الأدرينالين والسعادة اللي في وجوه الناس اللي راكبة هاي اللعبة، تعرفين يعني شعور مختلف تماما. أكيد فورنر براذرز مثل ما نحن دائما متعودين، إذا أي واحد يدور على مكان يجمع بين الترفيه والمغامرة والأجواء العائلية، فاليوم في جولتنا في عالم ورنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي راح نخبركم أكيد عن كل التفاصيل الموجودة في هذا العالم. ويمكن وايد منكم يعرف المدينة لكن ما يعرف أنها تعتبر أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في المنطقة، يعني في الصيف وفي الشتاء أموركم طيبة، فيها مكيفات.
0: حلو، هذا أهم شيء.
1: وفيها أكثر من 30 لعبة وتجربة ومرفق ترفيهي، غير طبعا عن العروض الحية واللقاءات اليومية مع أشهر الشخصيات اللي كبرنا عليها وعلى متابعتها. زين اسمحي لي بدور بس أسأل المتابعين اللي يتابعونا على التيك توك لايف واللي يسمعونا أيضا عبر الأثير، شو هي الشخصيات اللي يحبونها في عالم ورنر؟
0: توم وجيري.
1: أيوة.
0: وفي بعد ساعدوني في اللايف، عطونا بعد في هاي البطل صغيرونة 20
1: ما أعرف ناسية التويتي
0: تويتي هذه بعد
1: في باتمان، في سوبرمان، سبايدرمان، وباكس باني،
0: سكوبي دو،
1: وتوم جيري،
0: سكوبي دو، وعندك بعد كاتبين شعيب يقول ميكي ماوس،
1: يا سلام،
0: والباكس باني.
1: هاي
0: الله شوقتينا
1: عاد، صدق في وايد شخصيات حلوة، وفي ناس عاد صدق نفس ما ذكرتي بدور انهم يحبون الشخصيات الشريره في الرسوم، عاد ليش ما ادري. ففعلا هذا المكان يعطيكم احساس كانكم دخلتوا عالم الرسوم المتحركه والافلام بشكل حقيقي. من الاشياء ايضا اللي تميز هاي المدينه

0: مثل ما ذكرنا أنها مكيفة بالكامل وهذه يخليها خيار مثالي في الصيف وخصوصا للعائلات اللي تدور مكان تستمتع فيه بدون ما تتأثر بحرارة الجو، خاصة الحين معظم الأطفال وأكيد كلهم إجازات الحين فيدورون الجدول، فأنا أقول من هذا المكان جدولكم الأول لازم يكون وورنر براذرز.
1: يسألونك أنت وردة شو من الشخصيات اللي تحبينها؟
0: أنا أحب يعني باتمان مثلا.
1: أنت بعد
0: توم
1: شغيرة؟
0: جيري.
1: أوكي أنت بعد توم جيري طلعتي. أوكي على فكرة ترى أنا اللي سألت توقعت تقولين توم جيري بس رحتي على باتمان على طول.
0: على طول هي أنا أحب الشخصيات اللي تكون فيها قوة وعرفتي
1: حلو
0: أحداث وأشياء. فمن الأشياء أيضا المميزة أنها مقسمة إلى 6 مناطق مختلفة وكل منطقة لها عالمها الخاص. ممكن تبدون يومكم في طبعا مثل ما قلنا غوثام سيتي مع باتمان، وبعدها تتنقلون إلى كرتون جانكشن مع شخصيات لوني تونز وغيرها من الشخصيات المختلفة اللي تعطيكم أكيد تجربة حلوة ومختلفة. وحلو بعد أن في وايد عروض على المسارح الموجودة في وورنر براذرز، ففي عروض تفاعلية راح تستانسون إن شاء الله بوجودكم في هذا المكان، وأكيد مكملة معاكم بتغطيتنا في وورنر براذرز. لكن نرجع لك في الاستديو وبعدها إن شاء الله مكملين.
1: شكرا أكيد إحنا ما نخليك، أنا عارفة أن هذا المكان يعني الواحد يبي يستغل كل دقيقة، فنحن بنعطيك بريك تلعبين تشوفين الشخصيات وأكيد في تصوير صح، بنشوف فيديو على السوشيال ميديا.
0: في تصوير سوشيال ميديا صح، وبعد في 5 جوائز راح نوزعها إن شاء الله اليوم، فاللي موجودين اليوم في وورنر براذرز هذه فرصتكم إنكم تجاوبون على أسئلتنا في طبعا راح نصورها على السوشيال ميديا.
1: نعم
0: فكل التوفيق أكيد لكل شخص راح نسأله اليوم بالأسئلة والجوائز الحلوة والقيمة اللي راح نقدمها
1: إن شاء الله. برجع لتشكي زميلتنا وردة الحمادي، يعطيك ألف عافية في الرسالة الأولى من عالم وورنر براذرز جزيرة ياس، ولنا عودة أكيد وراح تشوفون الفيديو مصور ونازل في صفحة الانستغرام التيك توك، وباكم كلكم تحطون لايكات وتحطون كومنتات وتتكلمون عن الشخصيات وذكرياتكم الجميلة الحلوة.

الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية. من جانب آخر، قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز إن استئناف العمليات القتالية الكبرى لا يزال خيارا مطروحا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 8 مواطنين من محافظة نابلس بعد أن داهمت منازل عدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية اعتقال 4 فلسطينيين من قلقيلية بالتزامن مع مداهمة القوات الإسرائيلية لعدد من بلدات محافظة الخليل وبيت لحم. في جنوب لبنان شهدت مناطق عدة تصعيدا عسكريا إسرائيليا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في مدينة بنت جبيل وسلسلة تفجيرات عنيفة في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت، بالإضافة إلى تعرض أطراف نبطية لقصف مدفعي عنيف. في ختام زيارة استمرت يومين إلى سوريا، أكد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. النبأ الأخير، تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على الحرائق سريعة الانتشار في جنوب غرب فرنسا في ظل إجلاء أكثر من 300,000 شخص من المناطق المتضررة. وفي أسبانيا أتت النيران على نحو 20,000 هكتار مع ارتفاع عدد المتضررين إلى أكثر من 121,000 شخص. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

رجعنا رجعنا حميد، عليك السلام والرحمة، حياك الله. عمر مرحبا بك، حياكم الله معنا أكيد في ساعتنا الثانية من برنامج كليك الصيف. جاهزين ولا مو جاهزين؟ اي ام شكرا حميد، حميد اوكي شكرا شكرا حميد. بو هزاع يقول ان شاء الله يعني مو بجاهز جاهز صح. من جاهز يقول لي انا جاهز عشان اكمل. صالح تحياتي لك، هو صيف طال عمرك. كل هذا وانت مو عارف اذا نحن في الخريف ولا في الصيف. بشورة مرحبا، احلى من يجهز الصراحة. مروان تحياتي لك. مريم يا مرحبا بك. مريم بعد شوي بنسمع اغنيتك لا تحاتين، جهزتها وان شاء الله جاهزين. نبى نسافر 92 حطيناها عمر، حطيناها اللي بيسافر راتب اليوم نزل، يخلص كل التزاماته ويقعد في الصيف ويستانس في صيف الإمارات، ولا حقين عن السفر طال عمركم لا حقين. يلا خلونا بما أنكم أنتوا جاهزين خلوني أسولف لكم عن الترند اللي يمكن الكل شافه والبعض يمكن جربه بينه وبين نفسه في هذا الترند، والبعض أشهره يعني للناس. ففي مواقع التواصل الاجتماعي اشتهر الترند يعتمد على فكرة، بسم الله، فكرة وايد بسيطة لكنها وايد يعني كان فيها نقاش كثير ما بين الأم والأب أو الجدة أمام طفلهم أو أمام العيال. يعني توقف الأم ويوقف الأب والطفل وراء، وأول واحد يلتفت يطالع الطفل من الشخص اللي يلتفت له. خليفة الحمادي مرحبا وسهلا، يلتفت له أول. يعني يكون اللفتة أو النظرة تكون بشكل تلقائي عفوي. في خبيرة علاقات اسمها صابرين جابر قالت إن البعض يشوف إن هذه النظرة ممكن تكون عفوية، لكن البعض الآخر يكتشف من يلفت انتباهها أول، والبعض الآخر يعتبرها دليل على قوة العلاقة بين الشخص اللي التفت سواء للأم ولا للأب. تعرفون هذا الترند صح؟ لا تقولوا ما تعرفون، تعرفون تعرفون ولا لا عشان أكمل.

معقولة هذا الترند ما حد شافه؟ بشورة هي 92 لا انزين ام مرحبا وسهلا تقول معروف اكيد انزين يقولكم من منظور علم النفس الإجابة مش بالضرورة تكون إن الاستجابات التلقائية دائما هي بعوامل كثيرة مثلا موقع الشخص الحركة الصوت دائما يلفت الانتباه لكن ما نقدر نقول إن هذه هي أول نظرة إن مثلا أحب هذا الشخص أكثر من هذا أو مقياس إن علاقتي قوية بفرد من الأسرة غير الآخر. الترند هذا وايد حلو لأنه يحمل بعض الجوانب الإيجابية اللي ممكن تشجع كثير من الأسر على أن يقضون وقت ممتع حلو ويخلقون لحظات مع أهاليهم كضحك كفرفشة كيعني شيء عفوي. لكن في ناس وايد قالت بأن التفاصيل الصغيرة دائما بين الأسرة هي تفاصيل ما ينتبه لها إلا يعني وسط ضغوط الحياة اليومية. دائما لما نكون في ضغوطات الحياة اليومية نستوعب إذا فضينا من هاي الضغوط إذا صارت مثل هاي الحركة بيننا وبين عيالنا ننتبه أن فعلا قضاء الوقت مع العيال شيء وايد حلو. اتش مرحبا عمر يقول مو معروف انزين يقول لكم المشكلة بدت لما تحولت أو تحول هذا الترند للعبة مسلية لوسيلة إصدار أحكام إذا نظر الأب إلى الأم أو إلى إذا الطفل طالع أبوه يقولون إن الزوجة يعني ما عطت الوقت الكافي لهذا الطفل الأب هو اللي عطى يعني صارت مثل المقارنات بين الأم والأب وفي بعض الأحيان وراء الكاميرات

المشاكل بأنه والله تشوفي ولدك طالعني أنا، لأنه يعرف أن أنا دائما أهتم فيه، أسمع له، أحبه، وبالعكس يعني نحس أنه يسبب حساسية بالأطفال هالترند. انزين، البعض الآخر يعني شاف على أنها لحظة عفوية ممكن يكتشف فيها الأب حب عميق بين الطفل والأم أو بين الطفل والأب. فمثل هذه العلاقات الصحية اللي دائما تكون داخل الأسرة إذا طلعت لمواقع التواصل المفروض أنها ما تأثر. الترند وايد جميل إذا تعاملوا معه باعتبار لعبة عائلية نقضي الوقت مع الأهل بدون ما نفقد فيه جمالية لما يتحول إنه اختبار للمشاعر في إن الشخص لفت انتباهه أكثر وإن هذا يحبني أكثر وإن هذا عطاني تي لقطة وايد حلوة. فالولد يتعلق في أم أبوها الزال، حتى في بنات يتعلقون بأمهاتهم والعكس يعني. بس في النهاية كل ترند حلو وجميل إذا نحن شفناه من المنظور الحلو إن نحن نقضي فيه أوقاتنا مع عيالنا، لكن ما نقيس عليه العلاقات الحب أو التعاطف أو إن أنا ولدي يحبني أكثر أو إنه يحبك أكثر. لا لا لا، مقدار القوة قوة العلاقة ومقدار الحب موجود موجود. عمر الولد ما رح يحب هذا أكثر عن هذا، ولا الأم والأب بنفس القدر.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

تخفيضات شاملة على جميع أقسام المتجر وخصومات تتراوح بين 30-80% مع هومز أر أس. وأكيد يعني هذا الخبر صحيح، التخفيضات الكبرى بدأت اليوم واللي تمنحكم خصومات وايد كبيرة على جميع طبعا المنتجات المعروضة في أنحاء المتجر. تتحدث مع أسرتك وعائلتك سواء كنتوا على الأريكة أو على أطقم غرف الطعام أو الإكسسوارات وكل اللي تحتاجونه أكيد لديكور منزلكم، ومع توفيرات أكيد حقيقية على مختلف المنتجات المعروضة. فلا تطوفون هذه الفرصة، ودائما وأبدا روحوا لأقرب فرع لهومز أر أس اليوم واستغلوا الخصومات اللي تبدأ ما بين 30% و80%.

0: سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

في زمن أصبحت فيه موبايلاتنا ما تفارق يدنا، في عبارة صغيرة تطلع على الشاشة، لكن هذه العبارة لها أثر وايد كبير في القلب. عبارة لم يتم الرد على الاتصال. كم مرة اتصلنا بحد وانتظرنا انه يرد علينا وانتهى الاتصال وبقيت هذه العبارة وحدها هي اللي امامنا، لم يتم الرد على الاتصال. الغريب اننا ما نزعل علشان المكالمة نفسها، بس نزعل من الافكار اللي تسبق الحقيقة. يبدأ العقل في انه يسوي سيناريو، قصص، حكايات، هل هالشخص ما عاد يبي يتكلم معايا، هالشي شو اللي يشغله عن انه يرد على الاتصال.

اليوم للأسف أصبحنا نحكم على مشاعر الناس من خلال رنة هاتف، بس لو نطالع من الزاوية الثانية بنشوف أنه أنت اللي شفت هذا الاتصال وما قدرت ترد عليه، فلا تخلي الأمر دائما يكون بدون رسالة قصيرة تقول فيها مثلا سامحني كنت مشغول راح اتصل بك لاحقا. ممكن تكون كافية أن تطمن ويطمن قلبك اللي كنت تنتظر بصوته. الاعتذار دائما ما ينقص من مكانتك، والاهتمام ما يحتاج إلى وقت وايد طويل أنك تثبت فيه اهتمامك. دائما الاهتمام والاعتذار يحتاج القلب يعرف قيمة الآخرين. تذكروا دائما أن مشكل المكالمة لم يرد عليها يعني أن مكانتك ممكن أنها تغيرت، وأن ممكن لحظة صمت تعني أن المحبة اللي بينك وبين هذا الشخص انتهت. لا تتركون دائما الظنون توديكم لمساحة أكبر من الحقيقة نفسها البسيطة، ولا تخلون عبارة لم يتم الرد على الاتصال تفسد علاقة بنيتها أنت بسنوات من المودة. لو اشتكتوا لحد اتصلوا مرة ثانية أو طرشوا له رسالة جميلة وحلوة ولا ادعوا له بالخير. بعض العلاقات في حياتنا تستحق أن نعطيها فرصة قبل حتى لا نحكم عليها. يمكن الناس ما تقدر أنها ترد على اتصالاتنا في كل وقت، يمكن الناس مو فاضية لنا كل الوقت، لكن كلنا نقدر نرد على القلوب بلطف باعتذار بحسن الظن. اللي اتصل فيك وما رديت عليه أو اللي اتصلت فيك وما رديتي عليها ردي لها مسج: أنا مشغولة، تعبانة، أنا محتاجة مساحة لنفسي. حلو أنك تعطي هاي الأعذار الجميلة اللطيفة للطرف الآخر. لا تخلي أحد يتصل بك وما ترد على حد، ولا ترد تتصله ولا ما تكلمه، ترى أبد مو حلوة، أبدا مو حلوة. واليوم حتى التكنولوجيا ساعدتك أن حتى لو أنك في عز انشغالك ما تقدر ترد مسج، في الرد الآلي اللي على طول أول ما يتصل بك حد يطلع لك خيار إما أنك ترد أو هذه أعذار ممكن توصل للطرف الثاني. التكنولوجيا فهمت اللطف في القلوب، فكيف بحالنا نحن البشر؟ لم يتم الرد على الاتصال مو نهاية العالم أكيد، لكن لو يعني عذر منك بأنك مشغول أو تعبان أو مريض أو في ميتنج أو شو ما كان العذر، وحتى لو مالك مزاج ترد، جميل وحلو أنك تطبطب على القلب مسج.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.

0: خلونا نروح معكم مستمعينا للرياض، ولو اني زعلانة زعل وايد كبير صراحة. بدور قالت راح تشغل غني عن الشتاء، صح؟ عم بشغل لكم حالة الطقس تشوفون وتسمعون درجات الحرارة بس والله على ضحك، يعني على قد ما تونسوني بعد زعلانة عليكم الصراحة. وينكم اليوم؟ وين الناس الأوفياء، الناس اللي دوم متواصلين متواجدين ويشوفونا ونشوفهم ويسمعونا ونسمعهم؟ سلطان مساء الخير ومشكور، يعطيك العافية. بس صدق وينكم؟ يعني أبا أعرف يعني الصراحة أنتوا وين الحين؟ يعني مريم تقول أنا موجودة، أم بعد يعني مبطلة عين ومسكرة عين، يعني في ما أدري أحس فيها رقاد ومش رقاد. عمر تحياتي لك، مريم الملي حياتك الله، أرفور عليك السلام والرحمة. موجودين بدور من برنامج الصيف لين الحين. وينكم؟ أرفور مساك الله بالنور والسرور. مريم تقول أنا في دبي. أحسكم أبدا مو صوب البرنامج، شو فيكم؟ حتى بشرة فيها رقاد. خليت مواصلة لين الساعة 8:30، 8:00 8:30 أريحي شوي وارقدي في محل الذهب سلطان. الله الشيء الجميل. تشتري شكلك سبايك بما أننا ننزل الراتب، ولا الحرمة مودت أنك محل الذهب تشرى؟ حس كل البنات الحين يقولون يعني كلهم اليوم نباهم يودونا محلات، شو الذهب نازل؟ بس قولوا لي على تيك توك على إمارات فم، تسمعوني في السيارة، أي حد يسمعني في السيارة أقول له مساء الخير مساء النور حياك الله مرحبا بك، إحنا معاك على إذاعة إمارات فم، يا ريت تشرفنا وتنورنا وتتفاعل معانا على التيك توك. سلطان يقول يوم الهدايا، حلو مو بغلط والله، شكلك تاخذ من الهدية وبعد تاخذ لك سبيكة، أحس شي. أزين بما أن اليوم واتيون وتكونون وايدين على السوشيال ميديا على التيك توك بالذات، سيف العلي مرحبا مرحبا يا سيف حياك الله. مريم تقول عيد ميلادي 31/7، إذا الله راد وكنا متواجدين والله عطانا عمر وكان في برنامج تم بنحتفل بتشي مريم. على العموم كل عام وانت بخير. ليه ما تكونون وايد؟ لأن العدد مو بعايبني، واللايكات مو بعايبتني، والشير بعد مو بعايبني، ولا التواجد أصلا يعني العدد عايبني. فخلوني أروح معاكم لحالة الطقس، يمكن شوية ها تحسون برودة، تسمعون درجات الحرارة شوية انخفضت، يعني ما أدري كم الصراحة بالحين أنا وياكم بسمعها. فخلونا نروح لحالة الطقس ونتعرف على درجات الحرارة في طبعا إماراتنا السبعة، ونرجع أكيد معاكم في أكلك.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة،
2: أبوظبي 41-31، دبي 42-31، شارجة 41-31، عجمان 41-31، أم القيوين 41-31، راس الخيمة 43-31، الفجيرة 33-32.

أنا الصراحة يعني لحظة خلينا نقصر على صوت الموسيقى. صراحة يعني أنا جاية ومتحمسة ومتفائلة ومتفاعلة وقاعدة أقول وينكم وين داركم وين تفاعلكم وين تواجدكم وينكم أنتوا ليتي يعني مش وايد على التيك توك متفاعلين معاي متواجدين شو السالفة أنتوا إلا تزعلوني اليوم يوم الاثنين إلا من بداية الأسبوع تبون تزعلوني يعني ما تشوف شيء صراحة R4 يعني ما تشوف صراحة تفاعل وتواجد وتأخذون وتعطون معايا حتى إذا كنتم متواجدين ساكتين شو السالفة ليش أفهم أحمد ليش مروان دورت لك إياها ما لقيتها يا أخوي يعني حطيت لك كذا أغنية الميحد يلا أبا الحماس أبا التواجد أبا التفاعل أباكم تكونون وايد وأباكم تكونون متفائلين مش متشائمين زيك عاملة إيه R4 أنا كويسة تمام أنت زيك على الدرب سلطان ولا فهمت غير الذهب أبو سالم مرحبا وسهلا لا لا أحمد مو صحيح تبشرين بخير يا R4 موجودين صحصحين شوي ليش مروان إبراهيم حياك الله يا مرحبا الساع إن شاء الله دايما كويسة R4 لا لا أنا أعرفكم أنتوا تسوون لي حركات صراحة سيف العلي يبا أقرأ عليك الفاتحة 7 مرات إن شاء الله فالك طيب فهد الكبيسي أنا أدري بكم

تسوون حركات في ان انتوا ما تتفعلون ما تواجدون ما تدشون بس تطالعون من برا صح؟ بس تزقرنا بني على طول عندها ام اس سنور الدوحة مرحبا وسهلا. صح ولا لا كلامي انا صح ولا لا؟ يلا انا ادري انتوا كيف بتتفاعلون وبتتواجدون اعطوني اغنياتكم وحط لكم اياها. انا لست على ما يرام حتى موت. يلا كلنا نغير الجو.

يعجبني الكومنت اللي يقول سمعتك ودخلت وانتو احلى ناس. هاتي الارقام يا منبه، ارقام هذه الارقام، هذا التفاعل، هذا التواجد، محلاكم.

0: أحبك أحبك حب هستيري وأرفض المحك غيري.
1: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت اليوم checkout.com العالمية للمدفوعات الرقمية عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة. ومن شأن هذه الموافقة التنظيمية وفق بيان صحفي صادر اليوم تمكين الشركة من تقديم إمكانات إصدار البطاقات إلى جانب خدمات قبول المدفوعات التي توفرها حاليا في دولة الإمارات عبر منصة واحدة. أعلن دبي الإسلامي عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر G1 ليتيح لمتعامليه من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير فرصة الاستفادة من منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات الأولى من نوعها. حققت مجموعة موانئ دبي العالمية إنجازاً بارزاً في أعمال تطوير ميناء ندايان بعد إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر في محطة مفصلية تمهد لتطوير أحد أبرز موانئ المياه العميقة المستقبلية في السنغال. الخبر الأخير، أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة اليوم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50% من إجمالي حجم التداول العقاري في الإمارة، والذي بلغ نحو 29 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجمالي استثمارات بلغت 14 مليار و900 مليون درهم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
6: حياكم الله من جديد معنا مستمعينا، وخلونا نروح معكم لزميلتنا وردة الحمادي في جزيرة ياس. تفضلي وردة.
7: حياك الله بدور وكل مستمعين إذاعة إمارات FM. طبعا اليوم في طلعتنا الختامية أكيد راح نخبركم عن اللعبة الجديدة اللي هي كربونايت كولايدر. طبعا هذا من المصطلح موجود في سوبرمان، في عالم سوبرمان. طبعا هاي جوهرة تخلي سوبرمان ضعيف، وفي ورنر براذر في قسم سوبرمان موجودة هاي اللعبة. ما هي لعبة مجرد ترفيهية، إنما تجربة جديدة حلوة إن الواحد يجربها. طبعا اليوم في ختام وجودنا اليوم في ورنر براذرز، نحب نقولكم دائما وأبدا هي الوجهة الأمثل لكل الموجودين في دولة الإمارات، خصوصا في فترة الصيف، ونشوف ما شاء الله أن اليوم في ازدحام كبير. الناس فعلا هاي وجهتهم الأولى والأمثل في عالم ورنر أبوظبي. نختتم تغطيتنا في عالم ورنر فيعطيكم العافية. والكلمة لك زميلتي بدور.
6: الله يعافيك وردة الحمادي أكيد، وشكرا لك وعلى تغطيتك، وأكيد يعني ندعو مستمعي أثير إمارات في أمهم يتواجدون في هذا العالم، عالم ونر براذرز أبو ظبي جزيرة ياس، والاستمتاع بكل الفعاليات والمغامرات اللي موجودة فيه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

ورجعنا لكم في كليك وفي ساعتنا الأخيرة. يا مرحبا وسهلا، وأبي أشوف منو موجود منو مش موجود. الموجود يكتب موجود، واللي مش موجود يكتب أنا مش موجود، وإن شاء الله بكون موجود. مريم الملا حياك الله، عمر مرحبا وسهلا، راعي الشور حياك الله يا أخوي. عندي لكم خبر، الخبر هذا في محيط، المفروض أنه يكون خبر في محيط الرياضة، ولكن دائما هناك أشخاص خالف تعرف. فهذا الشخص الرياضي المتمكن من الرياضة خالف كل التوقعات وراح لمكان ثاني. حياك الله. فمنو تتوقعون الشخصية الرياضية اللي راح أتكلم عنها؟ شخصية معروفة، مشهورة، محبوبة عند الأغلب، عند الأغلب يعني مو الكل. حس الحين البرشلونيين الحين بيضايقون بيزعلون، يعني بيقولون لا لو سمحتي حددي هو عاد محبوب عند منو. يعني نحن البرشلونيين الأغلب، اللي مش أغلب. أم تقول لاعب كرة؟ هي نعم لاعب كرة، لاعب كرة، بما أن نحن نطري يعني برشلونة وريال مدريد، فأنا اليوم بتكلم عن شخصية للاعب كرة، مش بتكلم عن شخصيته هو الكتالوني. عمر أم تخمينك صح. شخصية رياضية اليوم طلع عنها خبر، هو النجم البرتغالي CR7 كريستيانو رونالدو، اللي خوض تجربة مختلفة، تجربة جديدة، خصوصا أن هذه التجربة ما راح تكون مثل مس النور، ما راح تكون تجربة في عالم الرياضة. كريستيانو اليوم قرر أنه يدش عالم الإنتاج التلفزيوني، مش بس الإنتاج، راح يكون ينضم طبعا بصفته منتج تنفيذي. شكلك أنت مدريدية صح ولا برتغالية؟ رح يكون منتج تنفيذي مشارك في بطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم Day 1S، اللي تدور أحداثه حول وكيل أعمال، يعني ما رح شيء ما رح عن الكرة، بيكون هو وكيل، تدور أحداث حول هذا المسلسل وكيل أعمال كرة قدم خيالي يجسد شخصية الممثل البريطاني داميان لويس، واللي راح يشهد في العمل أيضا ظهور النجم الفرنسي تيري، وراح يستفيد من الاهتمام المتزايد بكرة القدم البريطانية من بعد طبعا كاس العالم. صدق انتو تعرفون؟ يعني مشي لي اياها شوية، يعني الخبر ممكن، يعني تتوقعون كريستيانو ممكن يمثل؟ هو المكتوب في الخبر بأنه هو راح يكون منتج تنفيذي مشارك في البطولة، فأتوقع أنه راح يكون أيضا يعني ممثل في العمل، خصوصا أن ملعبه يعني الكرة. أم تحياتي لك، كل شيء جايزة بدور أكيد يا ميثا. أم تحياتي لك، أغنيتك على الهواء بنسمعها أكيد معاك من خلال برنامجك لك.

0: شكرا، ألف شكر.
1: كليك في الصيف،
2: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

استانستي أم على أغنيتك صح؟ الله يسعدك إن شاء الله دائما وابد. والعفو العفو. خلونا نروح لفقرة أغرب شيء. واليوم جايبت لكم أكبر طائرة ورقية بالعالم تدخل موسوعة جينيس. طولها كم تتوقعون؟ طائرة ورقية عادية يعني. يعني شوفوا بس مجرد أن نحن قلنا ورقية وطائرة نحن كنا نسويها تذكرونها من صفائح صفحات الورق. اليوم في إيطاليا 30 متر؟ لا 10,000؟ لا

هندسي معقد وتطلب وايد حسابات هندسية من الدقة من المجهود علشان يحولونها لفكرة بسيطة لواقع يلمسونه الجمهور ينبهر فيه. أكبر هي أكبر أم أكبر شو؟ لا اصبري اصبري. انزين يقول لكم ان هذه الطائرة صنعت بالكامل من الورق ومن عدة لترات من الصمغ بدون ما يروحون ابدا او يلجؤون الى هياكل معدنية او خشبية تدعم هذه الورق. وبلغت ابعاد هذا الطائرة الورقية 7 أمتار في الطول في حين امتد الجناحين يصلون لمسافة تجاوزت 20 متر. أبو سعيد تذكرت طفولتك شيء؟ مريم تقول 20، هاي 20. طولها 7 أمتار وعرضها طبعا 20 متر ووزنها الإجمالي للطائرة 28.5 كيلو جرام. التحدي وين كان؟ في أن الوزن ثجيل وضعف الورق المعتاد فاستهلك وايد من مرحلة الاختبارات الطويلة طبعا من 300 كيلو جرام من الورق و 60 كيلو جرام من الصمغ. واستقروا في النهاية على أنهم يصممون هيكل داخلي مستوحى من طبعا خلية النحل وهو اللي ضمن أيضا زيادة متانة وصلابة للطائرة بدون ما يضيفون عليها أي أوزان إضافية ممكن أنها تعيق حركة أو قدرتها على الطيران. الحين بخبرك أتذكر يوم أسوي أيام من مدرسة طيارة ورقية كلنا تذكرنا الصراحة. في 25 من شهر 6 إحدى أعضاء هذا الفريق فريق طلاب من بيزا الإيطالية قدموا على نجاح أن تحلق لمسافة مذهلة. حلقت في الهواء لمسافة 59 متر وتجاوزت الحد الأدنى المطلوب بفارق شاسع. وبكل سلاسة هذا الإنجاز الساحق كسر في فريق أكيد الإيطالي الرقم الصامد اللي صمد لمدة 10 سنوات من عام 2013 باسم فريق جامعة في ألمانيا واللي حقق وقتها مسافة طيران تبلغ 18 متر فقط بطائرة بلغ طولها 5 أمتار. اليوم هم قدروا أن هم يسوون هذه الطائرة بطول 7 أمتار وعرض 20 ووزنها مثل ما قلت لكم 8 فقدروا انها يخلونها تطير لمسافة 59 متر. لا طارت. انزين الحلو والمثير في هذا الحدث انه بعد شهر واحد من نجاح هذا الفريق الطلابي في تسجيل التحكم عن بعد خلى هذا الرقم القياسي يكون منفصل ومختلف تماما لأكبر طائرة ورقية تعمل بنظام عالمي متزايد وتطوعوها بمواد بسيطة مثل الورق في أن الواحد يبتكر فيها هندسات وتحديات طيران غير تقليدية. طلاب كل مروان أنتوا طلاب كلك يا مرحبا بكم دائما. براويكم صورة الطائرة الورقية الحين على تيك توك فإذا حاب تشوفون الصورة والطائرة الورقية اللي سولفت عنها تعالوا تيك توك على إمارات تفهم.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: خلوني أروح معاكم لطبعاً فقرة دقيقة تبريد. في الصيف دايماً وأحياناً، ما تركب دايماً وأحياناً، ولكن خلينا نقول في الصيف نلبس أسود ونطلع بعدها نكتشف أن نحن لابسين لوح شمسي. هاللون هذا يجذب أشعة الشمس، اللون ما نختلف عليه، لون جميل، بس الشمس تحبه أكثر منه. فالحل شو؟ الحل أنه دايماً في الصيف نختار أقمشة خفيفة، نختار ألوان مناسبة للجو، ودايماً وأبداً خلك في الصيف أنيق، بس لا تخلي ملابسك تدخل تحدي مع الشمس.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: شكرا سلطان، يعطيك ألف عافية. صدقنا اليوم يوم الهدايا. ذهب وسبايك، الله يزيدك ويغنيك يا سلطان، يا مرحبا بك. يلا خلونا نروح للوحداوية والوصلاوية والجزائري، الجزير، الجزراويين والعين وخورفكان والشارجة وبنياس وعيمان والبطايح وكلبة والفجيرة والنصر وشباب الأهلي. أي واحد يشجع واحد من هالأندية يقول لي النادي اللي يشجعه. يلا خلونا نشوف منو أكثر أندية راح تتواجد عندي على التيك توك على إمارات فم. أشجع الجزيرة وعيمان مروان. نوادي إماراتية، نعم نوادي إماراتية. سيف العلي العين، سلطان البطايح، إبراهيم العين، يعني أشك سلطان بس أوكي بالإجابة. يعني يلا نبي نشوف وين الوحدة، الوصل، خورفكان، شارجة، بنياس، عيمان، كلبة، الفجيرة، النصر، شباب الأهلي، وينكم؟ أي حد يشجع من هالفرق ييني على تيك توك ويكتب النادي اللي يشجعه. تيك توك إمارات تفهم أترياكم. سعيد يقول العين، أحس كلهم بيون هالعين يعني دايما شي. أحس ما أعرف إحساس يعني ما أعرف. مريم الملة العين، إلى الحين النادي المتسيد بالكومنتات هو العين. شيء ولا أقول الخبر؟ إبراهيم عندي فيها الخير والبركة كلها يعني معروفة. أم بنياس في كومنت يقول بنياس، أنا أعرف اللي لون ملابسهم بنياس هذا العين. العين سلطان شكرا. العين أم اللي يلبسون البنفسج هم العين. يلا خلوني أقول لكم عن منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026 واللي تنظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي بمشاركة 17 نادي وفريق ضمن جهود رامي أنهم يطورون منظومة كرة القدم الإلكترونية ويكتشفون ويسقلون هذه المواهب الوطنية. البطولة راح تشهد مشاركة 13 نادي رياضي، الوحدة الوصل، جزيرة العين، خورفكان والشارجة، بنياس وعيمان والبطائح وكلبة والفجيرة والنصر وشباب الأهلي، إلى جانب 4 أندية وفرق متخصصة في الرياضات الإلكترونية، شاهين اللي هي XA سبورت وفويد إكس فويد إي سبورت وباز إي سبورت، واللي راح يعكس أكيد قاعدة جماهيرية وتنامي حضور للرياضات الإلكترونية على مستوى الأندية والفرق المتخصصة في الدولة. بن سعود يقول وحداوي. مروان أنا مع اللي كاتبنا عمر وسعيد طال عمرك.

انتي وفاطمة ما ادري ما احس، بس يعني من الكومنتات اللي توصل يعني في موضوع التشابه، شو ما قال النادي اكيد انت وراه بروحك الرياضية وتشجع بطريقتك الجميلة الحلوة.

0: ليوا يا مرحبا وسهلا، تحياتي لك.
1: يا ساحر العينين ما ترحم، القلب من حبك غدا مغرم، مرصون مقيد

أنا وصلت معاكم لختام حلقة اليوم من كلك الصيف، باكر كلك جديد بنسولف فيه إن شاء الله وبنسمع أغنياتكم واختياراتكم الجميلة. سلطان شكرا لك من بداية البرنامج، أشكرك وأشكر كل حد تواجد وتفاعل سمعنا أو شافنا من برا. فاروق شكرا، يعطيكم العافية، ألقاكم على خير بدور أحمد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك.

شارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذول

0: بنيته؟
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
0: ليش وين بتصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
2: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات اف ام،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
2: والشنطة؟
1: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة. نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب

0: مالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت

هما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة إي أند دوت أي إي، تطبق شروط والأحكام. إي أند، دايما في أكثر.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

95.8 إمارات FM برة صيف.

0: على نفسك عبر أثير إمارات FM. إمارات FM.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

المطر والرد عشب أخضر وسط حوشي تذكر بي إذا صار الورد جوري.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: 체크라이. 체크라이.
1: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: Tutram.
1: يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معنا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

زماني أنا وللأمانة ما نكد الشوك عالق بصدمة غيابك عاجز إن أفوك ممكن أتعود علي شيء بس على فرقك أنت شرط الراحة الأول وأنت عز مخلوق ولو غيابك ما هو بي

0: تصير واقع من فرحنا نطير بالصعبة لما واقع يرجع الأحلام اشتياقي لك حكمني وحكم طاغي حيل لما عيش ينام ما ينوم ليل.
1: الحياة حلوة حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها والحياتك ويانا أسلوب خاص إمارات FM.

0: قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلاً يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة ومن فكرة صادقة ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.
1: ضبطنا لك اللستة، يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامناً مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرافة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: هذا جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على إمارات

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قبل أن يبدأ المستقبل بخطواته الكبيرة، يمنح الوطن لأطفاله فرصة أن يخطوا أولى خطواتهم نحو المسؤولية. في دولة الإمارات لا ينتظر صوت الطفل حتى يكبر، بل يفسح له المجال منذ البدايات ليشارك في صناعة الغد. لهذا يفتح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028 خلال الفترة من 7 وحتى 13 من سبتمبر، في دعوة تؤكد أن الأفكار الصادقة مهما كان عمر أصحابها قادرة على أن تصنع الأثر الحقيقي. البرلمان الإماراتي للطفل ليس محاكاة رمزية للعمل البرلماني، هي تجربة وطنية متكاملة تعد جيلا يعرف كيف يتحاور وكيف يصغي وكيف يحول الرأي إلى مبادرة. يضم البرلمان 40 عضوا يمثلون جميع إمارات الدولة مناصفة بين الذكور والإناث، إلى جانب أعضاء من أصحاب الهمم

في صورة تعبر عن قيم الشمول والمشاركة التي تنتهجها دولة الإمارات. تمتد العضوية لعامين كاملين، فيما تعقد الجلسات في مقر المجلس الوطني الاتحادي عبر 5 لجان متخصصة. باب الترشح مفتوح للأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 وحتى 16، ممن يمتلكون شغف المبادرة والقدرة على التعبير عبر استكمال الوثائق المطلوبة وإرسال فيديو لا يتجاوز 60 ثانية، يجيبون فيه عن سؤال بسيط في كلماته كبير في معناه: لماذا أريد أن أمثل أطفال الوطن؟ لأن الأوطان التي تستمع إلى أطفالها وتعتني بهم هي الأوطان التي تستبق المستقبل. وفي دولة الإمارات تبدأ رحلة القيادة أحياناً من دقيقة واحدة، ومن فكرة صادقة، ومن طفل آمن بأن صوته يستحق أن يسمع.

0: شكرا. معقول شو حلوة دبي؟ في أحلى منها؟ بالحلاوة هي بالنسبة لك.
1: حران عطشان ولا يهمك، انبرد صيفك بأحلى المنوعات على أثير إمارات الأمن.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

قد تبدو لك للوهلة الأولى مجرد عذوق رطب تتدلى من أعلى النخيل، لكن ماذا لو فكرت فيها بشكل آخر؟

وأدركت بأن مثل هذه الثمار وهذه النخيل كانت يوما سببا في استدامة الحياة، وأن شجرة واحدة أو نخلة واحدة بالأصح استطاعت أن تستمر على هذه الأرض ومع إنسان هذه الأرض. في العين لا تبدأ الحكاية من المهرجان ولا من الرطب، بل من الواحات، من الماء الذي شق طريقه بهدوء عبر نظام الأفلاج، ومن النخيل التي وقفت لسنوات وسنوات تحرس المكان وتمنح الإنسان في هذه البقعة من الأرض الغذاء والظل، حتى أصبحت جزءا من هوية هذه المدينة وسببا في إدراج واحات العين على قائمة التراث العالمي. واليوم ومع إعلان هيئة أبوظبي للتراث عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العين للرطب تزامنا مع موسم الرطب في الصيف، لم يكن الأمر مجرد فعالية موسمية، بل هو إعادة لرواية قديمة في زمن معاصر. من 25 وحتى 31 من يوليو الجاري وفي الصاروي بارك تبدأ أحداث المهرجان لاستقبال ذاكرة كاملة تعود لتحكى من جديد. ولكن يا ترى ما الذي يجعل مهرجان للرطب يستدعي الانتباه؟ الإجابة بسيطة، دولة الإمارات لا تحتفي بالنخيل فحسب أو بالرطب في موسمه، وإنما بما تعنيه هذه الزراعة. النخلة هنا لم تكن مجرد محصول زراعي، كانت البيت والغذاء وأداة العمل وعنوانا لعلاقة الإنسان بالأرض، ولهذا يأتي المهرجان لاستمرارية هذه العلاقة المتفردة، لا بالحنين إليها وإنما بتجديدها وتطويرها والعناية بها. يتجلى هذا في 19 مسابقة و245 جائزة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، 6 مسابقات للرطب و3 للنخيل و6 مسابقات للفواكه الصيفية، إلى جانب مسابقات تحمل أسماء تبدو بسيطة لكنها تختصر ثقافة المجتمع بأكمله، كأجمل مخرفة رطب وأكبر عذج وغيرها الكثير. في هذا المهرجان لا يتنافس المزارعون على جودة الإنتاج، بل تتنافس الذاكرة أيضا والثقافة، ذاكرة الحرف اليدوية والحكايات وطرق العناية بالنخيل وكل ما كاد الزمن أن يطويه، لأن التراث الحقيقي ليس ما نحتفظ به، بل ما نبقيه حيا بين الناس ومن جيل إلى جيل.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: فقط على إمارات FM.
2: Thank you for listening.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.